0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

بحبك كل ما بقالها يا مولاي اللي تدور.

عيش أحبك عيش أحبك حاول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك عيش أحبك أحبك أحبك.

0: جاهز حبيب؟
1: جاهز.
0: واحد، اثنين، ثلاثة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
6: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
8: بونجور بونجور
1: بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الحب. أهلا مستمعي إذاعة الرشيد على التردد 91.5 في بغداد وأطراف بغداد. صباح العافية من قلب الكرادة إلى كل العراقيين خارج الوطن الحبيب واللي يتابعونا عبر الترددات الرقمية. أهلا بكم في صبحية ثلاثاء جديدة اسمها بانجور. صباح الثلاثاء اللي كلش حلو صار ويا بانجور وياكم طبعا. إن شاء الله يكون هالثلاثاء فرصة جديدة، فكرة جديدة، خطوة جديدة. يعني مو لأن هو الأخ الوسطاني يعني مثلا ما يقدم شيء، لا يقدم شيء أصلا، هو منا كل الخير، بس يعني ما حد مقدر وجوده. عموما صباحكم ورد إن شاء الله. المهم نخلي يومنا يبدي بشكل صحيح، يبدي بهداوة، يبدي باحترام القواعد العامة، القواعد الخاصة، القوانين العامة، القوانين الخاصة. مندوخ منتيه، خصوصا أخواني اللي بالسيارة يسمعونا، الله يكفيكم شر الطريق وشر السيارات، وإن شاء الله توصلون بالسلامة. أتمنى لكم صباح مليان راحة بال، رزق يجي بوقته، بشارة تفرح القلب، وشي حلو يصير اليوم يعني بدون موعد، بدون موعد، بدون ما تخطط له. يعني شايفين هاي الفرحة ومفاجأة تجيك تفرحك كلش بدون ما مخطط لها أنت. يا ربي يرزقكم ويرزقنا هيجي أفراح. إن شاء الله هيجي يعني جنطكم مليانة فلوس تكون، وجنطكم، لاحظوا جنطكم مو محفظاتكم، الموضوع كبر وصار جنطة. إن شاء الله خير، قولوا يا الله. ويلا للساعة 10 مع ميكروفوني بان الموسوي ومع مكسره وسام ماجد.

0: في دبي تخبز آلات آلية خبزاً طازجاً عند الطلب على مدار الساعة، ويمكن لأي محتاج الحصول على خبز ساخن مجاناً. بالنسبة للنادرة النايمة
1: بونجول.
0: منشئ لعبة فورتنايت يشتري سراً غابات في أنحاء الولايات المتحدة لحمايتها من مشاريع التطوير العقاري. الله. في الصين تعرض صور العلماء على الشاشات العامة في الشوارع بدلاً من الإعلانات التجارية، ويعاملون كمشاهير. الآن أصبح أول دواء ثبتت قدرته على إبطاء تطور مرض الزهايمر متاحاً. تم تطوير غطاء لسان للاستعمال مرة واحدة لمساعدة من يحتاجون إلى تناول دواء مر المذاق. طورت عالمة أحياء من بالي كيساً مصنوعاً من الكسافة يذوب في الماء، ويمكن للأسماك تناوله بأمان.

اكتشف الطالبة في المرحلة الثانوية بهاواي فطراً في قشور جوز الهند يمكنه تفكيك البلاستيك والمواد الكيميائية الموجودة في واقيات الشمس. أما في النرويج فيعلق الناس أكياس التفاح الفائض على أسوار منازلهم ليأخذ منها المارة مجاناً ويساعد على إنقاذ الفاكهة الجيدة من الهدر. وإلى فنلندا التي تضع أكواخاً دافئة للقراءة في الحدائق لتمنح الناس مكاناً هادئاً ومريحاً للقراءة والاسترخاء خلال الشتاء.

لذلك نحن لا نرى العالم كما هو دائما، بل كما نختار أو تختار الأخبار أن تعرضه لنا.

صباح الخير والسعادة عليكم. وأكو أشياء غريبة تحيط بينا، فد حاجات، فد أماكن، فد يعني أكو ترتيبات في أماكن نحضرها تكون غريبة. طبعاً ما غريب إلا الشيطان، بس كل شيء مدروس ومقصود، ماكو شيء يصير صدفة. الأغلبية تمر مرور الكرام من الأحداث اللي تحيطها بدون أن تسأل ليش، والقلة بس يبدون برؤية الخيوط اللي تحرك كل شيء من حولنا. هسبان شنو الغريب؟ تعالوا أقول لكم شنو الغريب. مثلا أولا المولات، المولات ما تحتوي على نوافذ حتى لا تدرك أن الظلام خيم في الخارج. والمتاجر الكبرى أو السوبر ماركت الكبير دائما ما تضع الحليب في أبعد ركن لتضطر لعبور عشرات الممرات وتنتهي بشراء أكثر مما جئت من أجله. مطاعم الوجبات السريعة أيضا تشغل موسيقى سريعة وصاخبة لتأكل بسرعة وتغادر مبكرا، كله ليجلس الزبون التالي في مكانك. وأخيراً وليس آخراً المقاهي تشغل موسيقى هادئة وبطيئة لتبقى لوقت أكثر وأطول حتى تطلب المزيد. غريب لو مو غريب؟

صباح الخير والصحة والعافية. الله يديم الزاد والملح بين الناس إن شاء الله، وإن شاء الله الملح يثمر، إن شاء الله الملح ما يؤذي أيضا، لأنه هو يعتبر من الأمور المؤذية. شوفوا إيش قد ينطي طعم للدنيا، هو هذا الشيء يرتبط بأشياء أخرى. يعني مرات تشوف إيش قد أكو أشياء أو أشخاص في حياتك ينطون طعم لحياتك، بس من يزيد الطعام ممكن أن يرفع ضغطك، أو ممكن أن لذلك لازم شوية شوية يعني لا تلح بالملح. يقول لك أيضا مزاجك ممكن يدفع الثمن، قبل أن تمد إيدك للملح فكر مرتين.

يمنح الملح الطعام نكهته المميزة لطعامك، لكن الإفراط في استهلاكه يضر القلب طبعا ويؤثر على صحتك النفسية، وقد يعجل في إصابتك بالاكتئاب بشكل سريع. الأرقام لا تكذب، 440 ألف شخص شملتهم دراسة تربط بين علاقة الملح بالاكتئاب، 37% منهم مصابون بالاكتئاب لاستخدامهم الملح بشكل مفرط، وأيضا 27% منهم مصابون بنوبات قلق، و 16% منهم مصابون بنوبات توتر خفيفة. طيب كيف نصاب بالاكتئاب بسبب الملح؟ العلم يختصرها بأربع نقاط: أولاً، زيادة الالتهابات في الجسم والدماغ. 2، تسريع مؤشرات الشيخوخة البيولوجية. 3، اضطراب عمليات حرق دهون الجسم. 4، تأثيرات سلبية في وظائف الدماغ والمزاج.

0: بونجور بونجور. أكو ناس يعني تضوج من يعني إذا أكلوا وياك مثلا يضوجون من طريقتك بالأكل أو أنت تضوج منهم طريقتهم بالأكل، مثلا كل ساعة يخلي ملح على الأكل أو يأكل لقمة ويشرب لقلاص مي وراها ويرجع يأكل لقمة ويشرب لقلاص مي. مثلا أكو أمور أثناء هذه طقوس الأكل الوجبة مزعجة تكون، لو هذا اللي عبالك دا يحفر بالماعون يكسر بيه صوت الخاشوقة بالماعون واليمة، ولا كأنه لو اللي يخوط بالاستكان مو اللي بصف الاستكان، يعني على واحد اللي بصف الاستكان مرات واحد يخوط بالاستكان نفسه بس هو بدأ يخوط الاستكان. المهم فالتصرفات ما حلوة، ناهيك عن موضوع اللي دا يأكل ويطلع صوت الأكل يعني بحلقة، ما أدري شو أقول، يعني مو صوت مثلا القرط هذا اللي يصير هو مثلا مثل تشيبس تأكل أو الطرشي أو يعني هذه، لا أكو واحد ما أدري شو يعني تحس دي يسولف بلغة. عموما أني ووسام ممكن كثير منكم مصابون أحبابي بالميسوفونيا، يعني اللي يضوجون من هاي الأصوات، إحنا بينا ميسوفونيا اللي هي انزعاج من صوت الطعام وغيره. طبعا وجد الباحثون بعد دراسة هذه الحالة وفسروها أن دماغ الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يعمل على تصفية هذه الأصوات بطريقة مختلفة، مما يسبب انزعاج لدى المصاب ويصبح تركيز الدماغ بشكل أساسي عليها فقط. يعني تتراوح أعراض الإصابة بهذا الاضطراب من الخفيفة إلى الحادة، وتتمثل الأعراض الطفيفة في القلق والتوتر، الشعور بعدم الراحة، الشعور بالحاجة الملحة لمغادرة المكان، وطبعاً الإشمئزاز. أما الأعراض الأكثر حدة المرافقة لهذا الاضطراب تشمل الغضب، الكره، يعني اللي يطلع هيك أصوات يمك أنت تكرهها، أنا بالنسبة لي كرهها شخصياً، أنا نواكرها كرهها. أيضاً نوبات الهلع والخوف والاضطراب العاطفي. ببعض الأحيان من الممكن أن يسبب هذا الاضطراب مشاكل تعيق الحياة الاجتماعية للمصاب، يبدي يتجنب الذهاب إلى الاجتماعات يعني أو التجمعات، إلى المطاعم، إلى العزومات، ويميل أي من وراء هاي الموسيقى بحلقة، ويميل لتناول الطعام لوحده بعيدا عن الجميع، وينتج عن عدم القدرة على السيطرة على هذا هو اضطراب عندهم هم مو بديهم يعني. فتفاقم الحالة مما يزيد من تفاقم الحالة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على جودة حياة المصاب عموما بشكل سلبي. طبعا الإصابة تبدي من عمر 9 سنوات وتنتشر أكثر، تخيلوا، بين الإناث وليس الرجال. تشير الدراسات العلمية أنه أعراض الميسوفونيا تبدي من عمر 9 سنوات و 13 سنة تقريبا، وتنتشر الإصابة بعد هذا الاضطراب بين صفوف الإناث مقارنة بالذكور. وللأسف أحيانا يخطئ الأطباء في تشخيص هذه الحالة، هذا الأمر يصعب القدرة على التعامل معه، والعلاج الأساسي للإصابة به يكون عن طريق السيطرة والتحكم في الأعراض قدر الإمكان، مع ضرورة وجود دعم كافي من الطبيب، العائلة، الأصدقاء، في حال لاحظت أنه أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك يعانون من الأعراض سابقة الذكر، يمكنك أن تصارحه بالموضوع بهدوء وبعقلانية وعلمية. نروح بريك أول في بانجور ونرجع نكمل للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM. تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
2: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
5: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: أحلى صباح من الرشيد FM.

بها الأشواق، ماذا أقول وكل نبض داخلي يشكو وعقلي للجنون يساق. بالأمس ظللني الربيع بغصنه واليوم لا غصن ولا أوراق. يا تارك الروح برغم تعلقي رفقا بها فالبعد ليس يطاق. صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، وتحياتي أبعثها إلى لمى الحديدية وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى، مستمعكم سليم الجعفري. محمد كاظم من نيسان صباحك سعادة، ويقول السعادة هي عافية في الدنيا وعفو في الآخرة، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. صباح الخير، صباح النوير عليك وعلى العمارة. إلى شاكر أبو مريم، لحظة، إلى ست سحر تقول أكرمكم الله في هذا اليوم وفي كل يوم، الخير كله والنعم كلها بان ووسام ومستمعيكم الكرام. أحبتي الغوالي صباح الخير ببركة محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد، وشكرا يا أحلى طلة يا حبيبتي يا سحورة. وصلنا إلى شاكر أبو مريم، النجوم في السماء لا تختفي ومحبة الناس الكرام أمثالكم لا تنتهي، الرائعون الذين يحملون طهارة النفس وجمال الروح دوما، نبحث عنهم ونطمئن عليهم. أسعد الله صباحكم، تحياتي للأخت أمير والمخرج والمستمعين جميعا، وأخص أحمد أبو دلة، وكل عام وحسين الشيباني بألف خير وانت بألف خير، وحيا الله أبو مريم. إلى المهندس زياد، اللهم يا مسخر الناس للناس، سخر لي ولكم الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها، اللهم اجعل طريقي وطريقكم مفتوح للخير دائما وأبدا. صبحكم الله بالخير والبركة.

0: وهلا والله أبو سمرة.
1: صباح الخير خيت الغالي ستبان ويا عباس الحمداني، تحياتي للجميع، أبو موسى، حج دلي، ست ميساء، أحمد عامر من بلدية الدورة، تحياتي لكم جميعا. شون ستي؟ أنا عرفت اسمي ستي، أنا اسمي ثلاثة، يعني أنا هم حالي حال الثلاثة، أنا هم الوسطاني.
0: الوسطاني
1: الحمد لله والشكر، اليوم عرفت اسمي، تحياتي لكم جميعا. عباس الحمداني، ثلاثة الحمداني العفو.

0: والله والنعم، والنعم من عباس، والنعم من الحمدانيين كلهم. صبحك الله بالخير والعافية، شكرا لطاقتك الإيجابية اليومية يا عباس الحمداني. إلى زيكو طقطقة،
1: صباح الخير، صباح العافية على أحلى بانجور، على هاي الأغنية الحلوة. أشكر وسام فاجد وستفان على فرحة التهنية عيد ميلاد أمي، وأشكر ست سحر الغالية. تحياتي الجميع، ويسع صباحكم جميعا، بدوا لقلبكم. أشكركم، معاكم أخوكم زيكو طقطقة.
0: مدوخ بنات المنطقة. زين، تحية طبعا للغالي الأستاذ المخرج اللي كلش عزيز على قلبي، عمار كامل البارودي. صباحك عافية أبو سلا، أبو علي الله يطول بعمرك وينطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله دايما قوتنا ودايما رفقتنا في إذاعة الرشيد طول العمر إن شاء الله، لما يكبر علاوي ونزوجه ونخلص منه. وإنت أنت وين ملك فك؟ نقول وين عمار؟ نلقيك بإسبانيا. شنو أنت عمار؟ عمار الإسباني.

0: وصلنا إلى شنو؟ حسين رحيم يعني حسين رحيم، بس أنا أحب ألفظ الإنجليزي كما هو. أوكي، صباحكم خير وبركة، وتحية لك ستبان والمخرج المحترمين وكل المستمعين الكرام. حسين العقيلي، والله والنعم، حياك الله وصبحك الله بالخير والعافية. أما أبو موسى فمشاركنا باستكان الشاي بوسط الزرع، ويقول ستبان أحلى شاي بالمزرعة، وبعثنا بصمة، خلي نسمعها.
1: صباح الخير ستبان، صباح الورد أحلى بن الطيبة، صباح الخير على المخرج الطيب وسام، ألف تحية إلي، وصباح الخير على كل المستمعين حالي اللي يسمعونا أحلى بنو، صباح الخير على حسين الشيباني حبيبي كل عام وبخير صحة وسلامة، أحلى حسين الشيباني وأحلى برشلوني حبيبي، صباح الخير على لماوي، الحمد لله على سلامة لماوي، قامت لنا بالسلامة الحمد لله على سلامتها، صباح الخير على حبيبي وصديقي سليم الجعفري حبيبي أبو دلة، على كل المستمعين أحلى بنو الطيبة.
0: والله عمي انت الطيب وانت المعدل وانت الاصيل، وان شاء الله يا ربي شاي الهنا وبداية يوم مرزوق تكون بي يا رب، الله يرزقك، يرزقك قوت عيالك يعني انت وكل الناس اللي متوكلة على الله. وصباح الورد عليك يا ابو موسى. زميلنا محمد الحلفي، صباح الخير والبركة وبعث لنا فويس، مرحبا.
2: الحزن خلى بدليل صواب بعدك لأن نار ومرض بحشاي، بعدك شفت الويل بعدك حيل، دمعي يسيل نص الليل، طيفك غاب سد الباب يا تشذاب، تسوى عتاب سهمك لاح، قلبي وطاح يمك راح، قلبي وصاح انا تشنت سهم الموت بعدك، شجاك وصرت سهم الموت بي.
0: هلا هلا والله، وصح لسانك ودام هالصوت حلو يا محمد الحلفي. احنا اذا ما لقينا شغل بالاعلام نقدر نغني لانه سبع صنايع. فصباحك ورد وعافيه والله يسعدك ان شاء الله يا عيني. إلى علي القيسي، السلام عليكم، صباح الخير والسعادة والأمل بالله على الإذاعة الكريمة إذاعة الرشيد، والصحة والعافية إلى ستنا الذهب ستبان المسوي والمستمعين، من أبو موسى حسين أبو دلة وشاكر ومحمد وسليم وجميع سائقين التاكسي، ألف تحية لكم جميعا ولكل من ذكرت يا غالي. أزاد أبو جعفر، صباحك ورد وعافية يا عيني، منور جدا. الباشق، صباح الخير، هناك أشخاص مميزون يزاحمون الشمس عند موعد شروقها ويشرقون في فؤادي أولا، يغمرون شرفتي بالنور ويملؤون غرفتي بعطر الزهور، ضجيجهم بهجة وسرور، وصباحهم أجمل ما في الحياة من حضور، فأجد نفسي كل صباح أنتقي لهم أجمل الكلام وأخطه لأجلهم في أحلى سطور، صباحكم جميل وصباحي بكم أجمل من الورود والياسمين للغالين، صباحك ورد وعنبر، صباحك بانجور.

0: بونجور على كل الزملاء، يعني خلوني أوجه تحية خاصة إلى الإعلاميين زملائنا اللي أعرفهم واللي ما أعرفهم، اللي نلت شرف اللقاء بيهم والعشرة وياهم والشغل وياهم، واللي لا يعني ما نلت شرف اللقاء بيهم لسه لسبب أو لآخر، يعني إحنا مو كنا نعرف بعض. بس اللي يسعدني إنه هواية ناس تعرفني أني للأسف وتسمعني أني للأسف، يعني ما ملتقية بها أو ما أعرفهم رغم وزن أسماءهم بالساحة الإعلامية وثقلها واعتزازي بهذا الشيء. فتحية لكل زملائي الإعلاميين سواء إن كان بالإعلام المرئي أو المسموع وحتى المقروء. يعني إحنا مزاج خاص كإعلاميين، ويهمنا الصبح كلش كإعلاميين. إحنا يعني شغلنا أو صنعتنا نهارية أكثر مما هي، مع أنه الإعلامي المفروض 24 ساعة 24 على 24 يشتغل، حتى وهو نايم يشتغل إعلامي أحيانا والله. المهم بس شيء على شيء، أكيد دا يسمعوني هسه كل شهواية من زملائنا الإعلاميين بالإعلام الرسمي أو بالقطاع الخاص، لكم كل الحب وكل التحية. أخباركم الحلوة وسلامكم يوصل لي من أشخاص ما أعرفهم الحقيقة لكن يسمعوني أو أعرفهم بالاسم، يعني ما ملتقي بيهم. كل الحب وكل التقدير لكم، ويشرفني الالتقاء بكم في أي محفل إن شاء الله، سواء إن كان وطني وإعلامي وإلى آخره. من هذه الأسماء زميلنا المحترم الأستاذ حيدر فاروق، صباحك عافية وهندا يسمعنا، يسلم علي ويسلم على عمار كامل الغالي وعلى وسام، وبعث لنا بصمة حلوة بصوته.
1: صباح الخير أستاذ وسام الوريد، وصباح الخير ستبان، صباح الخير العمار كامل، صباح المحبة عليكم إن شاء الله يا رب، إن شاء الله دومكم بخير صحة وعافية.
0: ينطيك ألف صحة وعافية أستاذ حيدر. على فكرة يعني أنا ضايفتك على تيك توك من زمان، يعني ألف تحية إليك، وكنت متابعة أيام ما كنت جنابك ولا زلت طبعا، أيام ما كنت المتحدث باسم الوزارة، أعتقد وزارة التربية، وكنت أهلا وتبقى أهلا لتسنم هكذا منصب. إن شاء الله توصل بألف سلامة يا عيني، وشكرا جزيلا على الصبحية الحلوة، إن شاء الله صبحيتك حلوة يا رب. صدام الزبيدي شكرا للبطاقة الصباحية يا عيني. حسن صباح الخير والبهجة والسرور والنشاط عليك ستبان وعلى كادر راديو الرشيد وجميع المستمعين والمستمعات. وحسن الزهيري بعثنا معلومة قانونية جديدة تقول طبعا اليوم معلومتي للرجال حصرا، لأن النسوان ما بيهن أمان بالله. يقول إذا حصل خلاف بينك وبين زوجتك وأقامت الزوجة دعوى النفقة وحصلت على حكم بها وباشرت بدفع النفقة لزوجتك، ثم تم بعد فترة الصلح والتراضي بينكم، هنا يجب عليك إقامة دعوى إسقاط النفقة أو تقديم طلب إيقاف تنفيذ الحكم، لأن حكم النفقة يبقى قائما ما لم يصدر قرار بإسقاطه أو إيقافه، وإلا قد تستمر النفقة بالتراكم عليك قانونيا. بالمختصر سوي إسقاط نفقة أو طلب إيقافها لأن ما بيهن أمان. أخوتي تحياتي لكم المحامي حسن زهير. ستفان آسف لأن ما أشارك بسؤال البرنامج ولا أتصل بحكم عملي، أتابع البرنامج لحد ساعة 9 كحد أقصى، لأن يشكلون محكمة القضاة وتبدي المرافعات والعمل. أقدر جدا أستاذ حسن، بارك الله بيك. هاي ليش هيك المرة؟ أنتوا كلتهمكم الفلوس بالدعاوى؟ تروح تسوي إسقاط نفقة عن ابنك، ما تطلق على مود ما تطي نفقة، عن نفقة مو على العشرة والحب والهذي. يا غدار سيبني في حالي. يا غدار. المهم كل اللي يهمهم انه ما يدفعون فلوس بس. زين ليش بالبداية امشيك على فلوس؟ جنش على فلوس ويمشيها على فلوس؟ ها؟ الحقد هو حاقد؟ هي؟ اثنينهم حاقدين على بعض؟ اي سبحان الله. شلون هذه بالآية الكريمة؟ الأخلاء يومئذ عدو لبعضهم. يعني ما معناه، استغفر الله حتى ما أخل في نسقها، إنه هذول اللي قلب على قلب وحب، وشون بعدين يتحولون إلى أعداء، وواحد يدور على الثاني زلة، وشون أكسر ظهره، وشون أبتشيها، وشلون ما أعرف شنو. يعني توصل بالإنسان إنه كل شيء ضيع بلحظة. زين أوكي، فارق بالمعروف، فارق بالمعروف. هسا من يا حبيبي يا حياتي يا عمري إلى يا ظالم يا غدار، ما يصير. فارق بالتي هي أحسن.

0: يا غدار.
1: شايفين الواحد بعد واحد يتعارك وياه، ويا من يتعارك تعرفونه يا من.

0: اهلا بالمستمعين القدماء اللي ما يشاركون بس هم مستمعين قدماء، واهلا بالمستمعين الجدد اللي هم هسه سمعوا يعني بس يشاركون. منو الاعز؟ اثنين هم عزاز. خلي نقرا مسج من المستمع صادق، يقول صباح الخير على قناة الرشيد، صباح الخير على ستبان الوردة، وصباح الخير على جميع المستمعين. أخوكم صادق أبو ماسة، مستمع قديم، أول مشاركة، والله يحفظكم. حياك الله يا أبو ماسة، صباحك ورد وعافية ومنور البرنامج، وتحياتي الماسة لأنه أحب اسم ماسة جدا. إلى أحمد، لا يوجد تبرير أسوأ من لا يوجد تبرير لسوء الخلق إطلاقا، لا نفسية سيئة ولا مزاج متعكر ولا غيره. والمحترم الخلوق مهما مر بظروف صعبة يبقى محترما خلوقا، إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب. الله. الى مسج اخر من احد المستمعين، الرقم باسم ولاو بعث لنا فويس نسمعه.
1: صباح الخير،
0: صباح الورد،
1: من منطقة العطيفية الى منطقة الاعظمية الى راديو الرشيد.
0: يا هلا،
1: احنا هسه بظل ازدحام خانق بهذا الطريق. هو الطريق بالعادة يكون 7 دقائق، بس على هذا الازدحام يكون نص ساعة الى 3/4 ساعة. ان شاء الله احنا بانتظار اكمال جسر او مجسر ساحة عنتر،
0: ما ادري شو وقت يخلص المجسر.
1: وياكم وسام العصامي، مستمع قديم ولكن مشترك جديد، وإن شاء الله نكون خفيفين الظل مثل ما أنتم خفيفين الظل علينا كل صباح.
0: والله ونورت أستاذ وسام. اسمه وسام صح؟ هعني يا ربي أكون صح. أي الأستاذ وسام العصامي، تحياتي إليك، عاشت الأسامي. هذا مجسر ساحة عنتر، يعني أحس ثامن عجائب الدنيا، يعني شو وقت يخلص، شو وقت يكمل، وجماله شلون مكان ساحة عنتر. واحد عنتر يجي، شايفين كمية الضغط في الموضوع. يعني هذا عود شغلهم زين وسريع ومدى يخلص يا أستاذ وسام. مجسر، هو مجسر فتشي صار لهم كوما يا أستاذ وسام. أنت شنو محصل عقد ويا الحكومة وجاي ندافع لهم؟ شوف شلون متحول علينا، هو صبت غير أستاذ وسام المخرج يعني. يقول لي أنا مو طريقي على السريع، إحنا جماعة السريع. المهم تحياتي لكل مستمعينا في ساحة عنتر الآن دا يسمعونا، أو بالأعظمية الحبيبة عروسة بغداد. اصبروا وصابروا وتوكلوا على الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبابي راح نروح بريك هسه، بريك 8:30، وبعدها راجعين نكمل بانجور.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

طبعا احنا من دا نحكي على مجسر ساحة عنتر، الكاميرا هيك تخيل وياي، الكاميرا تندار طلع لك اهل الزعفرانية شلون يباعونا من فوق اللي جوا. شنو تضايجين يعني من مجسر ساحة عنتر؟ لا احنا شنقول انا مجسر زعفرانية من سوون نفق مالتهم، يعني تعرفون شو سوى بيهم؟ انبساط على اخره. زين

بونجور، صباح النور عليكم يا أحباب وعلى عوائلكم الكريمة. صباح الورد عليكم وعلى أولادكم أيضا. صباح العافية إن شاء الله لكم ولأبائكم أمهاتكم، وإن شاء الله طيبين ومرتاحين. طبعا كل بيت بي أب وأم، وكل بيت بي أبناء، يعني كعائلة وترتيبها. بس الغريب أنه الحب واحد، بينما طريقة التعبير عنه مو دائما واحدة. يعني مرات تلقى الأم أقرب الطفل معين، يعني لأن شخصيته تشبهها، أوكي؟ والأب يرتاح البنت مثلا أو ابنه الثاني لأن يفهمه أكثر، لأنه يشوفه هو من هو صغير، يشوف نفسه بي. ومرات واحد من الأبناء يصير هو المرجع للعائلة، يعني الكل يرجع له، زين؟ مو لأنه مدلل، وإنما لأن طبعه قريب من الأهل يعني. فهنا عندنا سؤال اليوم أحبابي، يمكن شوية حساس، يعني منتبهين مرات مثلا أهلنا يحبونه أو يفضلونه أكثر من أقران من أخواننا مثلا. هسه أنت لأنه دعسقت البيت، قذومة القذومات، آخر العقود، يعني هاي السوالف. أو مرات لا، يقول لك أنا أحب ابني الأول، هذا فتحة عيني، هذا قرة عيني الأولى، هذا عليه الاعتماد. فاليوم نريد نحكي بصراحة، برأيك شنو أكثر شيء ممكن يخلي

0: يعني هو جاهز لراحتها يعني. هل تعتقدون فعلا أنه أكو ابن مفضل داخل العائلة لو مجرد إحساس عند بعض الأبناء؟ يعني يمكن إحنا خلقنا هذا الكاركتر لهم، هم يشوفونا سواسية. الأمير المؤمنين الإمام علي سلام الله عليه يقول، سألوه ومعروفة هذه طبعا، سألوه أي الأولاد أعز إليك؟ قالهم غريبهم حتى يعود، ومريضهم حتى يشفى، وصغيرهم حتى يكبر. فكل من إلى معاسته للحدث أو الحالة اللي دا يعيشها الآن. إذا صغير هو مدلل فيبين هو الحبيب، بس من يكبر لا، يستلموا الراجديات يعني. المسافر أكيد يعني يكون مكانه خالي ومشتاقي له على طول، وهاي مسألة الفراق وغيرها. والمريض لأن يراد مدارة زين، فيهتمون لهذه الأسباب. ممكن الأب والأم يميلون لطفل لأن شخصيته تشبههم، يعني معقولة لأن هذا يشبهك، يشبه طفولتك، وتحب دون عن أخوانه لأجل هذا السبب. هل تعتقدون أيضا أنه ترتيب الأبناء يأثر، يعني كبير الوسط الصغير إلها تأثيرها؟ رح نتكلم أكثر في هذا الموضوع في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على ACCEL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5، أو على 0780-1-6-1-7. راديو الرشيد، أهلا بكم، أهلا بمشاركاتكم وأصواتكم الغالية. ونستقبل أول اتصال. بانجور،
2: السلام عليكم.
0: اهلا يا ابو حسوني. عليكم السلام ورحمه الله.
2: حياك الله خيت العزيزه، استفتحنا استفتحنا من الله.
0: الله يفتح ابوجهك ان شاء الله. منو شنو رايك ابو حسوني بمعزه الاولاد؟ يعني هو العزيز او الاقرب الى امه وابوه، شنو سبب هذا الموضوع؟ يعني
2: اول يكون حنون ستة غالي،
0: حنون
2: شفت الأنية من الصغر
0: زين،
2: ومطيع حماتين بيصير مميز بصراحة. هم كلهم نفس الغلاء، وكلهم نفس المحبة، وكلهم نفس الشيء.
0: أي
2: بس اكو فرق بسيط.
0: شنو هذا الفرق البسيط؟ أنا أريد الفرق
2: البسيط. يعني مثلاً أول ما تطب البيت يجي يبوسك من يدك ويحضنك ويبوسك من رأسك ويشم الشم من فوق اللي جوه.
0: يعني اللي يشم من فوق اللي جوه بلكي عنده حساس.
2: أي والله عندي مصطفى الوسطاني، الله يخليك ولادات إن شاء الله.
0: حبيبي الله يحفظه إن شاء الله.
2: عندي مصطفى الوسطاني يعني عشقني عشق بصراحة.
0: الله يحفظك إلي يا رب ويحفظه إلك.
2: هم كلهم نفس الشيء، نفوسه وحسونه كل، بس مصطفى يعني مصطفى متعلق بيه، حال متعلق بيه
0: مع انه وسطاني.
2: وسطاني والله.
0: اي
2: يعني حنون حنون حنون.
0: شفت الوسطاني الوسطاني ايش قد مظلوم،
2: يعني من جماعه ثلاثة بعد ما حتى ثلاثة.
0: حبيبي الله يحفظه. الله يحفظه لك يا اخوي الطيب، والله يجازي. شوف اني ما دامك بار امك وابوك لازم يبروك.
2: الحمد لله نعمه نعمه
0: ان شاء الله يبروك وتكبرون سوا وتفرح بيهم قريبا ان شاء الله يا غالي. نورتني ابو حسوني.
2: اللهم امين بحضورك ان شاء الله.
0: تسلم لي يا عيني انت. شكرا اخويا الطيب. ننتقل الى اتصال اخر. مرحبا.
3: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورد ابو موسى.
3: صباح الورد احلى ستبان الطيبه.
0: هلا بك.

0: وقتك يا يونس، صباح الخير على المغري، صباح الخير على كل المستمعين.
1: صباح العافية يا مية هلا.
0: أحلى ستوانة الطيبة وأحلى دعاء اليوم سمعته من الصبح بصوتك
1: يا عيوني أنت.
0: الله يوفقك إن شاء الله ستوانة الطيبة
1: ويوفقك يا طيب. شو رأيك بالابن اللي دائما يعني يتحمل مسؤولية البيت؟ يعني يصير هو، هل هو سبب أنه هذا السبب يخليه تلقائيا الأقرب الأهلة الأعز من بين أخوانا؟
0: نعم نعم نعم. لا ستبان ترى هم الأهل، إحنا من صارت كنا نتوقع أكو تفرقة، بس من صار عندنا جهال وشفنا ماكو تفرقة ترى، بس أكو إنسان قريب على الأم والأب. ليش؟ بحنته بشخصيته يفرض رأيه على العائلة ويشوف حنين. ستبان حنين للعائلة كلها، نشوف اول واحد يركض، نشوف اول واحد يوقف لاخوه، اول واحد يوقف لوالدته لوالده، اول واحد هو يوقف لهم. شوي يصير مقرب، يصير مقرب للام، يعني يصير معزته خاصه. بس كهم سواسيه، بس شنو يصير هذا الشتبان؟ تدري ليش؟ لان هو جاي يقرب نفسه لهم، هو جاي يقرب نفسه لهم. نشوف اول واحد هو واقف لهم، إذا سمع أمه مريضة بالصبح ما ينام النهار كله يمها تلقاه، يشوف إذا سمع على أبو شي أول واحد قبل أخوته هو واقف لهم.
1: صح،
0: هو في شخصيته على عائلة، وخاصة ستبان إلى إنسان طيب وكريم للعائلة. أهم شي ذني طيب وكريم للعائلة، يعني تلقاه أول واحد هو ما لا يهتم بالفلوس، أهم شي عائلته سعيدة، الوالدة والوالد سعيد، ما يفرق شي، يجيب العائلته يجيب لهم، ترى هي مو بالثمن الهديه او شيء،
1: لا
0: بس
1: طبعا.
0: امامهم نعم كرمين انت ستبان، هاي الشحاطه عند الوالده تسودي لي امامها عند هديه ثمينه وهي ما لها قدر، يعني والله يعني هو الانسان يجيب محبه بنفسه هو بشخصيته، قد ما يقدر الوالد والوالده ويشوفهم ويحطهم بعين بطن عينه هو مقصر وياهم.
1: صحيح صحيح جدا.
0: الحمد لله على كل حال،
1: الله يحفظك ويحفظ اولادك.
0: خدوا القلب يا ستبان، الله يحفظ نسوالتك ان شاء الله تجاه هو الحسين
1: يا عيوني، سلام الله عليه ويحفظ اولادك. نورتني نورتني يا عيني، شكرا. الله محييك، هلا بالطيب، باي باي. عندنا اتصال بعد أستاذ وسام. زين، خلي نذكر مشاركة أبو وفاء ببصمة صوتية.
2: صباح الخير بانجور، أهديكم هذه الأبيات للشاعرة عاتكة الخدرجي.
1: نعم.
2: أكذاك تذهب كالطيوف وروح شعري في كذاعة، وأظل بعدك للهموم تكيلها صاعا فضاعة، وتؤودني ذكراك تعثر مهجتي ساعا وساعة، رحماك لا تلقي بقلبي في متاهات تداعى، قلبي يكاد يظل فيك فهل لقلبي أن يراعى.
1: حلو حلو، ألف تحية إليك. لا دا أقول حلو مو ألو. صباح صباحك حلو يا رب وألو.
3: صباح الخير ستبان،
1: صباحك ورد،
3: شلون سلينا ان شاء الله؟
1: الحمد لله، انت شلونك ومن وياي؟
3: الله يحفظك. انا واحد اتصلت واليوم اتصلت.
1: دعني اتذكر من انت.
3: نبراس.
1: نبراس، نعم نبراس. اهلا وسهلا استاذ نبراس،
3: الله
1: صباح الورد عليك
3: صباح العافيه عليك،
1: حياك الله. شنو الفرق بين المحبه والمعامله المفضله؟
3: احنا اذا نجي على جيلنا، احنا جيل الطيبين، يعني ما كانت اكو فوارق، يعني ما كنت اشوف اكو فرق.
1: نعم.
3: بس حاليا يعني انا الحمد لله والشكر، يعني انا كلش يعني اشق للاطفال. فمن تزوجت اول طفل صار لي بعمر 9 أشهر ببطن امه توفى.
1: لا اله الا الله، الحمد لله.
3: اي الحمد لله والشكر، كانت برمضان أتذكرها. فالحمد لله على كل حال.
1: اللهم لك الحمد.
3: الحمد لله، وراها رب العالمين عوضني بتاله.
1: ما شاء الله حبيبتي.
3: الله يسلمك. وراها عوضني بيوسف اللي هو كان أول واحد اسمه يوسف مقرر.
1: تبارك الرحمن ما شاء الله.
3: الحمد لله. فحاليا أكو فقرة، زوجتي تميل ليوسف أكثر من تالي.
1: طبيعيا.
3: وأني
1: أنت تحب تالي.
3: التالي.
1: هو يعني هو طبيعي يعني هذا سلوكيا الـ الـ الأب البنتاية تكون قريبة للأب والولد يكون قريب الأمة سبحان الله تعالى. مع أنه العفو البنية تطلع تشبه أبوها، يعني تطلع تشبه أبوها في مشيته في ملامحه في صوته أحيانا، والولد كذلك يطلع يشبه أمه. نعم
3: بالضبط. بس أنا يعني بنفس الوقت يوسف هم أحبه، يعني مو ما أحبه
1: طبعا،
3: بس ما أبين لأن هي غيورة كلش. يعني الغيرة ما والله لا
1: طبعا.
3: يعني مثلا مرات هي عمرها حيصير في شهر 11
1: اي،
3: وهو حيصير إن شاء الله يعني 9 أشهر.
1: ما شاء الله بعتهم صغار من هسه.
3: اي اي
1: من هسه يفكرون بالغيرة. اي من جماعة اجا اجا اوفي.
3: وأنا من أجي مثلا أرجع من الشغل
1: حياتي
3: مثلا أبوسها كذا أروح أشيله هيك تجي تقول لي ذبه.
1: حبيبي الله يحفظهم يا رب.
3: الله يسلمك.
1: لا هي مو هنا المشكلة، أكيد أمهم تغار منهم.
3: والله هي تغار منها يعني
1: منها يعني إيه. طبعا هي المنافسة يعني الحقيقية يعني
3: إلها. نعم. يعني تخيلي بس نام إذا مو على إيدي في عشالك.
1: الله يحفظها إلك.
3: الله يسلمك
1: ويحفظك إلهم جميعا.
3: ويحفظ لك الولد يا رب.
1: الله يبارك فيك أخي نبراس، نورت بانجور، شكرا جزيلا.
3: مناشد ست إخبان.
1: نعم
3: إيه. بس المدخل ما صحت الوافق اللي بلطو
1: على الطسة. أريد أبكي على الطس.
3: والله أنا من العظمية.
1: تعالي شلون بالطس. والله الله يساعدك.
3: أي والله أنا من العظمية متحمل الازدحام ومجسر ساعة عنتر. أوكي بس المدخل مو ساعة الواثق.
1: مدخل ساحة الواثق، الطس الموجودة بمدخل ساحة الواثق يا بلدية الكرادة، ليش ما تسووها؟
3: يعني لتكبر مدى تصغر، لتكبر مدى تصغر.
1: أي دا تكبر. شلون أستاذ وسام؟ اي قبل دخلت السريع حمينا من تريد تدخل على الكرادة هذه
3: اللي هي هاي اقصدها.
1: اي هاي دمار، هاي دمار.
3: اي والله دمار.
1: يلا الله كريم ان شاء الله الله يهديهم.
3: تحياتي للاستاذ وسام الغالي والكل
1: تحياتي لك. شكرا
3: شكرا لك.
1: شكرا للطلة الحلوة يا عيني. اهلا استاذ نبراس. على ذكر الام اللي تغار من بنتها، يقول لك يعني باختصار قصة بدوية، إحدى النساء البدويات تعرفون يعني هو صح مباح للرجل يتزوج بس وخصوصا بالقرى والأرياف والبادية يعني يتزوج مسموح له بدون أن حتى ياخذ شوية بريك، بس مو معناها متغار عليه وتحاكي المكائد وغيرها وغيرها لإفشال هذه الزواجات. المهم واحدة من البدويات قال لها زوجها اني راح اتزوج عليك، قالت له زوج، راح اتزوج عليها ما غارت يعني الموضوع طبيعي، قالها راح اتزوج بعد ما غارت، قالت له لو 100 مرة ما تشاركني بيك، ما احسها تشاركني بيك يعني لان هم عن حب وكذا. فخلفت له بنيه، جابت له بنيه، شافته ويا البنيه بعد و ويناغيلها ووجهها يتغير، قالت له هسه أغار عليك. اللي تعرضت لي شيء بنتك تشيلك. نعم الله يحفظكم ويستر على بناتنا وإن شاء الله يطلعون فعلا برات بأمهاتهم كذلك والأولاد أيضا على حد سواء. نرجع إلى مشاركاتكم، وهو ليش واحد أعز من واحد بالأطفال؟ النص الراديو أحبابي أو نطفيه حتى ما ينقطع الاتصال. بانجور.
4: صباح الخير.
1: صباحك ورد.
4: صباح الخير عليك تباني، ان شاء الله شلونك؟
1: الحمد لله، انت شلونك؟
4: والله بخير، ذات بخير.
1: من وياي؟ قيصر.
4: وياك باسم ابو الفضل.
1: باسم ابو الفضل، تحياتي لك وتحياتي لاخويا قيصر ومرحبا بك.

0: لك يا طيب.
1: الله يسلمك.
0: هو ليش واحد أعز من الثاني عند الأهل؟ يعني شنو اللي يميز أحد الأبناء عن غيره من أخوته؟
1: والله ستوار هاي مشكلة ما لها حل.
0: تتوقعها مشكلة هاي؟ تتوقعها مشكلة؟
1: أنا أتوقع بالنسبة لي مشكلة ما لها حل.
0: شنو وين المشكلة؟ إنه هي تحب أخويا أكثر من مثلا؟
1: يعني هسه هم كلهم جهالة وكلهم نفس المعزة، خلينا نقول، بس دائما لازم يصير واحد مقرب عليك.
0: زين.
1: يعني هسه أنا عندي 3 أولاد وبنية.
0: أوكي.
1: فعندي مو كبير الأصغر من عده ستبان، يعني شلون يقولون يعرفني؟ يعني يعرفني شو أحتاج. عم نقعد بالبيت أو شيء يعرفني شو أحتاج.
0: صح.
1: مثلا سأجي بالسيارة أطبق، بس جاي الدبات مي أو شيء، قبل أوتوماتيكية ينتظرني برا، يفتح الصندوق ينزل المي وياي، ما أعرف شنو
0: حبيبي.
1: اي فذاك يوم حاشيت الكبير قلت له تميل لهذا اكثر من عندي، قلت له لا بابا جاي شوف ايش يسوي، يعني حتى بالبيت بنقعد. ذاك اليوم جابوا دهينه كانه
0: بالعافيه،
1: ما حسيت اقلاص المي بيدي. قلت شنو هاي؟ قال بابا مو هاي دهينه، تعطش ادري بيها.
0: الله اكبر. ايش قد يحبك هذا؟ ايش قد حسوس؟ اي
1: والله العظيم اقلاص. قلت له باوع فضوني، هو فضوني الكبير، قلت له فضوني باوع، قلت له بعد ما قايل مي قبل، قال لي بابا الدهينه تعطش،
0: الله اقلاص
1: مي خلي بيدك.
0: الله اكبر.
1: يعني هي بعد ما نعرف، فذاك بالي غار هسه لا شويه شلون اذا صار مثله قاعد يتقرب لي.
0: قل له خو بدل ما تغار صير مثله.
1: هو هسه قاعد يتقرب لي، قال بابا شو تريد انت تقول لي؟ قلت له لا انا بدك انت تقول لي مو انا اقول لك.
0: الله انت فهم شريد.
1: ايه.
0: الله الله يحفظهم لك.
1: الله يسلمك. الله يعزك.
0: ان شاء الله يبروك يا عيني و
1: الله يرحمك
0: ويحفظكم جميعا. شكرا جزيلا ابو الفضل.
1: الله يحفظك.
0: هلا يا غالي. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. تابع برامج وأخبار وأحدث الأغاني على أبليكيشن راديو الرشيد اللي تم تحميله على نظامي الأندرويد والآي أو إس باللغة العربية وباللغة الإنجليزية الرشيد FM.

0: نرجع لموضوع تفضيل ابن على ابن آخر. يعني ممكن إذا كان عندك أكثر من أخ أو أخت برأيك منو كان المفضل بالبيت ولاحظت سر هذا التفضيل ليش؟ يعني مرات أقرانه أو أخوانه يظلون صافنين يراقبون يقولون ليش هذا يعني ليش دي يحبه هيجي ليش هيجي دي يحكي يا برقة يعني حتى من تسوون كلكم وكاحة أنتوا تنبسطون وهو أنت على أساس داري المشاعر أنت قوم منه مثلا ما يأخذ جزاء مثلا أحيانا هو يكون الوكح مالته لو ضربه هيك على كيفه ليك حتى تشوي تشويكم بالصندة وبالعودة وبالمعرف شنو هذه ومن توصل يمه ليك اقعد مو ما يصير يا ماما زين احنا شو نسوي نقتل اخونا ورا بعدين احنا ناخذ انتقامنا يعني بطريقتنا الخاصه انت بس روحي نامي ماما والذئب بريء من دم يوسف زين صباحكم ورد يا ذيابة نرجع إلى الـ الـ الـ الـ الطفل المفضل يكون عند أهله أحيانا الصغير أحيانا الكبير أحيانا الوسطاني أحيانا قبل الوسطاني أو يعني هذول بالترتيب يعني اللي أكو أكثر من تسلسل هو ليش يفضلوا أكثر يعني أنتوا تخيلوا أكو عائلة تحب بنتهم لأن هي أجمل من الأولاد فيفضلوها مع أنه عندها خوات يعني وجميلات بس يحبون هاي لأنه وقت انفتح نقاش طويل وياهم يعني عن هذا الموضوع يعني قلنا لهم من كل عقلكم يعني ليش هاي تحجون وياها هيجي وليش هاي تحجون وياها هيجي لأن حلوة تعايا حلوة روحها يا حلوة وذيك تعايا زرقة روحي يا زرقة ليش يجي خطية يعني فعلا أكو ناس يعني يدمرون نفسية أبنائهم يدمروه هو يحطموه نفسيا قاعدته الأساسية هشة تشوفوها فهذا شلون راح يبني عليها فتشوفه يتحطم بالمستقبل إلا إذا قدر أن ينظف طاقته من هذا الموضوع ويعتد بنفسه ويعرف قيمته ويوازن مشاعره وينطلق يقول ذولا أهلي بالجنسية يعني خليني أمام الله وهذه بس ما يقيموني ولا أعتمد عليهم والله أكو ناس دمروهم أهلهم دمروهم بمعنى الكلمة ما مسؤولين يعني يكونون أب جاهل أو ضايع والأم همين ضايعة عائلة مفككة فهذا يطلع طيب لمين إلا ما رحم ربي يطلع هو بذرته طيبة على العموم عندنا اتصال السلام عليكم
1: السلام عليكم صبوان
0: وعليكم السلام يا هلا
1: أنا الصحة
0: الحمد لله صحتك تمام
1: والله الحمد لله من عاني
0: منو أنت؟ منو أنت؟ أبو حسين
1: لا لا
0: منو؟
1: اليوم خلص وقت البرنامج ما تعرفيني منو أنا؟
0: لحظة
1: بدون غش
0: بدون غش لا طبعاً
1: الموبايل يكون على جنب مال البرنامج طاف أحد يغشش عن طريق الرسائل
0: لا والله والله ما حد لا هسه تقول يا
1: على العموم حسن الزهيري ستبان شلونك
0: هاي شنو حسن انت معلمنا على المسجات
1: نسيت واكو والله اتصل ماكو شوف المكالمات ايش قد انا متصل اتصل قبل التسعه وما حصل
0: هسه
1: سبحان الله صار لي شغل فطلعت بالسياره شغلت الراديو قلت بحيث فقرة الاتصالات خليت اتصل لان عندي مراجعة بغير دارة. شفت الفقرة يعني اليوم الفقرة مو نقطة ضعف الرجال هاي وانما انا اسميها يعني اجمام بيت الرجال هاي الفقرة.
0: يا هي
1: بالذات عند ابني هي فقرة البرنامج اللي عند ابني لا يحكي بالموضوع ولا يبرر اصلا لان كل التبريرات مو مقنعة.
0: اي البنية عزيزة.
1: انا بالمناسبة عندي ولد وبنية.
0: الله يحفظ.
1: عندي ولد ابنين. الولد الله يحفظ جاهلك يحفظ اولادك واولاد المستمعين جميع الكادر. انا عندي وليد نجح للرابع اعدادي. أيه. والبنت نجحت للخامس ابتدائي
0: ما شاء الله.
1: الولد مصطفى الكبير هو البكر والابنيه غسل
0: زين
1: بس الكون كله بصفحه ودعسوقتي بصفحه.
0: طبعا طبعا وجماله الوحده يعني
1: يعني معاناة ست أمانة الله ورسوله يعني نقطة ضعف هي يعني كبيت كأخوة كأب كأقارب يعني حتى وصلت مرحلة للخالات.
0: أيوة.
1: الحاجة اللي ما ترهم دعب له غسق وانتهت الموضوع بعد
0: حياتي
1: والله العظيم ست واصل إلى مرحلة يعني مأمن الأخوة والأب الله يعطي الصحة والعافية. الوالدة راحت الدار حقها بين بعد عمر طويل إذا رحت الدار حقه قبل زواجها هي بين ما تتزوج إلا الشخص اللي هي
0: عليك.
1: تختاره ويكون صح اختيارها.
0: اسم الله عليك إن شاء الله يخطبها منك يخطبها منك
1: الله يسلمك
0: ويكون برضاتك.
1: اللهم آمين اللهم آمين. والله ست يعني باني بيت إلي قطع بصف بيتي كانت مال أحد أقاربي يعني اشتريتها أكثر من سعرها بالسوق وحاليا قيد البناء نسولف ليش قال لك عندي بناء دا أبني بيت إلها بصفي بالله العظيم ويعني بالجراج ماكو يكون حائط يعني حاط فاصل بينه وبين بيته وقال لهم يعني الأقارب لهم اللي ترضى بيه غسل يصير من قسمتها ترى هذا مكانه ورا ما أموت وإذا هي اقتنعت خذوها وطلعوا من هذا المكان صافي غير مكان ماكو
0: بسم الله عليك
1: يتزوجها يجي بعد هنا
0: زين نظرة مصطفى لهذه العلاقة معاها نظرة مصطفى
1: إيه لا ست يعني نوبات من يصير حكي مثلا تون أنت من تحكين حضرت شلون على الصال مثل نظرة حكيت شنو ستبان عايشة وياي بالبيت يعني تحرق الدنيا تسوي ما تسوي أذبح وأصلح وبس أجي ما أدري إيش كذي نشوف هيك شايتين فيش
0: حبيبي
1: شو ما أسوي لها
0: يا عمري الله يحفظها إلك
1: ومهتمة بيا ستباني لا بعد متصورة ثقي بالله إلى مرحلة لبسي يومية هي اللي تحضره وهي اللي تختار لي شلبس باشر يا سترة يا بنطرون يا قميص يا رباط يا كذا كل شيء كل شيء ولا مرحلة يعني قالت بابا هذا الميز مال الكو شوية عالية شوية زغنونة مثل ما نقول
0: صغيرة
1: قالت ماكو صغير حتى أتعلم أني أكوي لك الملابس
0: يا عمري
1: يا ربي
0: الله يحفظها
1: يعني
0: يا
1: رب. علاقتي بهم الحمد لله والشكر يعني مو أطفالي وأبوه لا أصدقائهم
0: هو هذا
1: وين ما أروح وياي يعني ماكو حياتي هم يشاركوها يومي حتى البرنامج تدري بي يومي أنا يعني بالليل ما عندي مجال الصباح حتى لما أنا أختار معلومة قانونية أشوف صفح المتون وهاي فهي تقول لي ها هاي ستبان تجي تبعدين وتقراها والله
0: حبيبتي الله يحفظها الله يحفظها الله يحفظ أخوها ويحفظك إلهم دائم
1: اللهم امين للجميع يبقى الولد هو السند بس هي هاي الفتره الاب سبحان الله البنت تكون قريبه عليه كلش
0: صح
1: والابن يكون قريب على امه اكثر من ابوه يعني هاي فتره بينا كل كبشريه كلها يعني مو بس على مستوى العراق صحيح. او البلدان العربيه لا هاي فتره مزروعه بالانسان بصوره عامه البنت تكون قريبه على ابوها
0: بالضبط
1: وحنينه على ابوها ويعني وتتصرف تصرفات انت يعني ما تتوقعها يعني نوبات بعض الامور اقول لام الجهال لام العيال أقول أيه. تعرفين أنتي شو تسوي لي والله ضحك تقول لي شو أسوي لها هي شيطانة فكر بشغلات أنا ولا جاية ببالي أصلا والغيرة ما وصف الفيها بينه
0: وبينه طبعا طبعا منافسة بالدرجة الأولى
1: يو منافسة يعني توصل إلى مرحلة الضرب تضربها مرات من أنا ما موجود
0: لا
1: بس هي منظم علي من نجي تحط لي أنا وحدة وحدة
0: طبعا
1: ترى سويت لي هي زين البارحة شو سويت لك أنا تقرصها كذا هي الشغلات فأنا يعني أنا أقول يا ربي ديما علينا هاي النعمة
0: آمين
1: اللي المودة والرحمة بين العائلة
0: اللهم يديم نعمتك ونعم السامعين
1: اللهم آمين
0: ونورتني أستاذ حسن آمين. الغالي
1: الغالي يا ستبان أشكر اشتحياتي
0: الله يحفظك يا عيوني
1: الأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات
0: حياك الله
1: وبخير أبو علاء ويا أخونا العزيز
0: نعم إن شاء الله وأنت بخير حياتي. ونورتني شكرا جزيلا يا أبو مصطفى هلا بالطيب الله يخليك شكرا عندنا بعد اتصال مرحبا
2: الو، صباح الخير.
0: صباح النوير ابو رضا الغالي.
2: الله يسلمك ستبان، شلونك؟ اخبار شلون استاذ وسام؟
0: نعيم المالكي من المانيا. نعم
2: الله يسلمك يا اخي، شو اخباركم؟ صحتكم
0: الحمد لله
2: ان شاء الله بخير.
0: الله يبارك فيك.
2: والله يا ستبان الله انا ما نعم علي بابنيه، انا لو منطيني بابنيه الله وكيلك حتى امي اسجلها باسمها مو البيت. ما اكذب عليك
0: زين.
2: اي والله
0: اي
2: حتى مرتي تقول لي يعني مرتي تقول لي انت يا الله، تقول لي الله رحمه بحالي. الله لو منطيني بنيه قلت لها بلا عباس كلكم تنامون بالشارع ويا تنام بالبيت.
0: زين ليش اعطيها غرفه وياهم؟
2: ولا غرفه. والحسين قلت له هي الناهي
0: صدق
2: هي تؤمر بالبيت. ايوه بس ما عندي بنيه، الله انطاني ولد ثلاثه.
0: اي ما شاء الله.
2: وانا صراحه يعني اولادهم معزاز على قلبي، بس اعز واحد على قلبي هو ابراهيم. حتى هي مرتي قلت لي ابراهيم اذا قال فد شيء كون شايته ما تنزل.
0: ليش؟ شنو الميزه بابراهيم؟
2: ابراهيم هو ايدي ورجليه صراحه، ما يعني ابني الكبير يساعدني بس مو مثل ابراهيم. ابراهيم هو اللي يخلص اوراقي، هو اللي
0: يعني يفهمك اكثر.
2: يفهمني اكثر يعني اكثر من ابني الكبير يعني. يعني مثل يحتاج اوراق يخابرني المدرسه، يخابرني مثل الدوائر، يقضي لي اوراقي، يحتاج مساعده مثل شغل بالبيت. الكبير ما متواجد، ما حصله قوه الا اكبر. اما ابراهيم دائما متواجد بالبيت، فاي شيء لي طلبه صراحه ما عز عليه.
0: الله
2: يعني حتى مرتي قالت لي انت ابراهيم اذا قال لك شيء كون فيكون. اما احنا هذول اذا حكى قلت لها لا، قالت لي شوف انا ام واعرف، وانا قالت لي شوف انت

0: من وياي؟
1: ابو محمد المحمودين.
0: هلا بابو محمد، شلونك؟
1: الله يحفظك. شاء الله.
0: اهلا يا طيب.
1: الله يخليك.
0: الاولاد ومعزه الاولاد، سواء كانوا بنات ولد او بس ولد او بس بنات، يعني هذا اللي الخلفه مالته بس بنات مثلا، كيف يتعامل؟ هل على درجه واحده البنات كلهم، لو ايضا تصير اكو بيناتهم يعني اكو بنتاية مفضله؟ يعني
1: انا الاولاد بس ولد.
0: اثنين ولد عندك؟
1: ايه
0: ما شاء الله.
1: بيناتهم تقريبا 7 سنين، بين محمد الكبير ويوسف.
0: حلو.
1: العفو تقريبا.
0: حلو.
1: فمحمد يعني اخذ السنين اللي كانوا صغير والثلاث كلها ما اعرف ايش، حتى من يوسف يعني تقريبا الطفل عمره سنة يتعامل الى منك الكبير. يعني هذا كبار صاحب الرابع 10 سنين كبار.
0: نعم.
1: يعني بس الاختلاف انه اذا خطا صار من محمد من نفس الخطا اللي يصير مني. يعني مثلا رده الفعل من عندي مو تكون قاسيه.
0: ليش يعني؟ يعني ليش؟
1: محمد كبير يعني شوي يفتهم من ورا.
0: زين.
1: يعني مثلا مثلا خطا سوى شيء خطا، هو مو ما يسوي خطا لانه ما يدري انه هذا الشيء خطا، مو نفس ما صغير عمره سنتين ونص يسوي خطا يكسر شيء ما اعرفه. بس هذا صار مو صغير. بس الشوف مو صغير، انا يعني انت صغير شفت احس اكو يعني مثلا الوالد قاعد يقول الكبير هو يعني انا احبكم بس الكبير هو عازم يعني.
0: اي
1: هذا تحزب ده
0: عادة الأم يعني تفضل الابن الكبير، خصوصا إذا كان ولد يعني.
1: أنا صغير يعني شير شر ريد نقول له صغير هو يروح يقول له وتمشي الأمور.
0: نعم.
1: هاي واحدة. خلاص كانوا يحبون يعني هالأم كانوا يحبون الكبير يعني ما يعني بالبداية هو كان يمهم
0: هو الكبير مو ابن الكبير ابن خوالة نقول يعني، لأن هو عزيز على الأم فيكون دائما قريب إلى خوالة أكثر مما قريب إلى عمامة. الله يحفظهم أولادك أبو محمد، وإن شاء الله يبروك.
1: بعدين من كبار أنا مثلا خلينا نقول من كم نقول متوفى عرفت الأمور، فأبدا أنا ما أنطيتها وأشياء قدامهم، أنا متأثر بهذا.
0: نعم.
1: الصراحة بس وفاة يعني صار يعني يمكن أنا عز واحد صرت فيهم، ليش؟ لأن لا يوم رفعت حسي على واحد، لا يوم رفعت الطلب، لا يوم
0: حلو
1: يعني تصرف مو زين.
0: عاشت إيدك.
1: عصبية وبدون عصبية، لذلك
0: يعني هو أوريدي الأب والأم سواء يعني بالمدينة بالقرية يعني يحبون الابن المهذب المؤدب اللي ما يستفز، يعني اللي ما يتجسر، اللي ما يتجاوز حدوده. أي ما يصير أكو بعض الأولاد وحتى البنات للأسف وفي هذا زمننا يعني تتجاوز على أمها إلى حد مقيت، ويتجاوز على أبوه عنده ميانة يعني لك وما أعرف شنو. وطبعا يعني هذا الشيء يقلل من معزة الابن أو البنت. على العموم الله يبارك لك بأولادك يا أبو محمد، نورتني، وإن شاء الله يبروك ونلتقي في حوارات أخرى إن شاء الله في بانجور أحبابي. يعني أرجع وأقول معزة الابن أو البنت، يعني هو طبيعياً الأم تميل للأولاد والأب يميل لبنته. ليش؟ هو لأنه يشعر أنه هي دائما بحاجة إلى حمايته، بحاجة إلى رعايته، والأم تشعر أنه هذا ابنها هو هذا اللي إجا يعوض صبرها وحياتها وتعبها وربما فقدان أبوها، فقدان أهلها، فقدان زوجها حتى بعد خلفته. فممكن هذا الموضوع يأثر على إخوانه اللي وياه. يعني يشوفوه أكلة وحد، ملابسة وحد، فطريقة كلام بالتعامل معاه تختلف عن طريقة كلام الآخرين، يعني ينحسب له ألف حساب. فهذا التمييز هذا يخلق أحبابي، لا تنسون، يعني يخلق فد نوع من الحساسيات، نوع من الحساسية بين الأخوة، إنه تشوفه هو طبيعي، ممكن الولد طبيعي بس إخوانه ممكن أن يعاملوه بطريقة مو طبيعية، وإلا ما كان صارت قصة سيدنا يوسف عليه السلام. ابتلى لأنه هو جميل ولأنه أبوه يحبه لجماله يعقوب عليه السلام، مع أنه أخوته 11 أخ وبيهم أنبياء، كانوا أنبياء، بس أيضا كادوا له. ليش؟ قالوا ليش أبونا يحب يوسف أكثر من عندنا؟ فهذا الموضوع أحبابي، يمكن إحنا نخلق أعداء لبعض وإحنا ما نعرف شلون نخلق منهم أعداء بطريقة التعامل. يعني مرات واحد يجيب تليفون الابنة بس ما يجيب التليفون الابنة الثاني، يقول له لا مو أنت فلان شي. أوكي، هو ما شافك أنت عدو، هو شاف أخوه عدو أو ند إلى أو منافس على اهتمامك، سواء قدموا اثنينهم نفس الشيء او لا. قدم لهم اثنينهم مو لاجل شيء، لاجل ان ما يكونون اعداء في المستقبل، بعضهم يتعاركون على ورث، ممكن واحد يقتل الثاني. ليش؟ لان انت زرعت هذه النزعه المقيته بهم، دائما يشوف اخوه خصم له ولازم يغلبه، حتى لأنه يتذكره باللي كنت تسويه أيام ما كانوا صغار.

0: صباح الدلع على البنوتات وصباح الرجولة على زلم الخشنة صغيرة بعدها، بس هي راح تصير زلم خشنة بعدين. يا رب يحفظهم ويحفظكم إلهم أحبابي. نرجع إلى المسجات والواتساب والصفر 77-011-5. أبو مصطفى صباحك خير وعافية، وإنت الورد وتسلم لي يا عيني. آني والمستمعين نشكرك. علاء عادل من بابل، مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك والمخرج. والله ست أميل للبنت أكثر من الولد. إيه يعني الرجال يحبون البنوتة أكثر. وردة حمرة حبيبتنا، صباحك ورد وعافية وطلة رائعة بالتأكيد. تحياتي لك أستاذ حسن، وبعثنا صورة غسق دعسوقته. يا قلبي صدق الله، الله يحفظها إن شاء الله، ويحفظكم البعض، ويحفظ يحفظ برهم حبيبي. يا عيوني أنتو زين. أبو محمد بن الغربية مشاركنا بدقيقة، فرح نحاول نختصرها قدر الإمكان.
1: صباحكم الله بالخير، كيف الحال أمير؟ رجنا رائع. أخواننا وأخواتنا المستمعات، هو شيء أمير قبل ما كنت من الموضوع بشريني وجدت الحال مال الشهر 4 أسابيع ولا الشهر 30 يوم.
0: لم أجد الحال،
1: ما أعتقد لقيتني. هاي واحدة. اثنين، موضوع التفرقة أو أفضلية أحد الأبناء. شوفوا هم كلهم من صلب واحد ومن بطن واحدة سبحان الله، أو حتى إذا كان متحدد، لكن هو الابن هو اللي حبب شخصيته الى والده، وانما البنية هاي منتهين من هذا، هاي لوقية ابوها. وانا اشوف البيت اللي ما بي بنية والله يعني مثل ما بي انارة. البنت هي جمال البيت، هي رقة البيت، هي حركة البيت، هي نظافة البيت، هي اللي تركض منها ومنها، وهي صح. اللي تسوي كل شيء. أنا أحمد الله وشكرا، عندي بنوتات اثنين، واحدة متزوجة والحمد لله والشكر، رزقت ثلاث أطفال
0: ما شاء الله،
1: واحدة إن شاء الله هسه بالأدبي بعون الله تعالى، اثنينات، واحدة أحب من اللخ على قلبي. هاي حقيقة مو اليوم البارحة أمامية، أفضلية من السابق، لكن منو يسوي هاي الأفضلية؟ هو الشخص الابن بنفسه يسوي.
0: صح صح، يعني ما يصير تكون أنت عذرا ابو محمد، الف تحيه لك يا طيب، يعني ما يصير تكون انت بمنتهى الفوضويه كولد وسيء الخلق وتعنف خواتك مثلا، وانسان عبثي وعايش بعشوائيه مطلقه، وتريد ابوك يفضلك ويحبك، وامك ما اعرف شو، بلا امك مرات تحبك على هوستك، هذه بالعكس تكون هي عامل مساعد في إسقاط أركانك السامية ركنا بعد آخر. هي أحيانا تفسده، يعني تضم أخطاءك، تدعم ماديا، المهم هو مرتاح. ما أدري طالبته يقول لك ب17 نذر يعني، فهذا هو الخطأ يبدأ من هنا. تحياتي إليك يا أبو محمد، والله يحفظ الولاد ويحفظ كريماتك إن شاء الله ويديمك نعم الأب. أبو سحر، ليش نسمع بانجور كل صباح؟ ستبان شوف الجواب العلمي، يساهم سماع صوت جميل لشخص معين في تحفيز إفراز هرمونات السعادة كالدوبامين، مما يقلل مستويات التوتر والقلق فوريا، كما يعزز شعور الأمان والراحة النفسية، ويرتبط بآليات الدماغ الخاصة بالتعاطف وتعميق الروابط العاطفية مع الآخرين. وصباحكم راسقي وفل وياسمين يا أبو سحر المدرس، شكرا لذوقك الرفيع يا عيني، وإن شاء الله الدوبامين عالي على طول، صباحك يومية فرح وسعادة بإذنه تعالى. إلى سيادة الرائد هشام، صباح الخير ستبان، شلونكم؟ إن شاء الله بخير، تحياتي لإذاعتكم الموقرة، وتحياتي لستبان المسوي والكادر المحترم، أحلى بانجور، أخوكم الرائد هشام العقيلي. والنعم ونورت يا بطل. عندنا بريك، أوكي، وبعد البريك نرجع نكمل مسجاتكم وجرايدنا، انتظرونا.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

أهلا بكم مستمعينا وعناوين صباحية جديدة في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية ونطالع فيها. الزيدي سيستعرض من منبر الأمم المتحدة مسار الإصلاح وتثبيت السيادة. من نيويورك، العراق يعزز حضوره الدولي أو دوليا. البرلمان يترقب وصول قانون الحشد الشعبي ويسد حاجة البلاد حتى نهاية 2028، خطة لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة. ملاحقة مروجي بيع الكتب المدرسية وتوتر في هرمز وحراك دبلوماسي في نيويورك. العقوبات تطول شركات الطيران الإيرانية ومنتخبنا يتأهب لمواجهة عمان. في الصفحات الأخرى من الصباح، أشاد بالإنجازات التاريخية التي حققتها اللاعبة نجلة عماد. آمدي يثمن جهود أبطال البارالمبية. العراق يعزي الإمارات برحيل الشيخ أحمد آل مكتوم. والنزاهة 120 تلاعباً وتزويراً بقطع أراض في العمارة، واسترداد 51 مليار دينار في قضية فساد. في حان البرلمان داعم لتعزيز القدرات الأمنية. والزيدي يبارك الإنجاز ويعده خطوة لترسيخ الأمن. إقليم كردستان يوحد قوات البيشمركة. مقترح لتأسيس هيئة تضمن حقوق الأقاليم والمحافظات. وأيضا أنهى مناقشة وقراءة 3 مشاريع وقوانين. البرلمان يصوت على حزمة توصيات لحل أزمة الوقود. كلمة الزيدي أمام المجتمع الدولي ستؤكد نهج السيادة والانفتاح على العالم. استحقاق 30 أيلول في صدارة حراك العراق بنيويورك. الغذاء والدواء على طاولة التشريع ومقترح لتوسيع التحول إلى الملاك المدني. مجلس النواب يترقب وصول قانون الحشد الشعبي. في صفحة محليات، قريبا تدشين مشروع استراتيجي للصناعات الفولاذية لتعزيز إنتاج حديد التسليح محليا. وأيضا يسد حاجة البلاد حتى نهاية 2028، خطة لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة. والعمل تحديات قانونية تعرقل شمول عمال الدليفري بالضمان. أخيرا، خطط بعيدة المدى لإنهاء التلوث تصل إلى 50 عاما. وزير البيئة الزيدي وجه بمعالجة تلوث دجلة والفرات. ننتقل من الصباح مستمعينا إلى صحيفة المشرع.

رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة. سيلتقي قادة دول العالم، ولقاء مرتقب مع ترامب لطلب تمديد مهلة حصر السلاح. البنك المركزي يتجه لمنح الدولار للمسافرين مرتين سنوياً. بعد أجوبته غير المقنعة قريباً استجواب وزير النفط في البرلمان، ومقتدى الصدر موعد انسحاب القوات الأمريكية سيكون بداية لازدهار العراق. أزمة سيولة تؤخر تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. ووزير البيشمركة: عملية توحيد قوات البيشمركة إنجاز تاريخي. المستشفيات الأهلية ستجري 2500 عملية جراحية مجانية شهرياً. وبعد عامين من غياب الموازنة الاتحادية 150 تريليون دينار لموازنة البنود لعام 2027، منشور قد يكلفك 10 سنوات. سجناً الداخلية تصدر تحذيراً هاماً. نقرأ هذا الخبر.

إذن مستمعينا، أعلنت وزارة الخارجية عن عقوبات قانونية بحق مروجي الخطاب الطائفي وخطاب الكراهية في المجتمع، فيما كشفت عن قرب إطلاق منصة إلكترونية للتبليغ عن المنشورات المخالفة. وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أن المادة 202 من قانون العقوبات العراقي تنص على السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات أو الحبس بحق من يهين الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى الطرق العلنية. وأوضح معا أن المادة 200 ثانيا تعاقب أيضا من يروج للنعرات المذهبية أو الطائفية أو يحرض على النزاع والكراهية بين الطوائف والأجناس بعقوبة تصل على المحتوى المنشور بعقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات، مشيرا إلى أن هذه النصوص يمكن أن تنطبق على المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف معا أيضا عن قرب إطلاق منصة للتبليغ عن المنشورات المتعلقة بالخطاب الطائفي. اعتبارا من يوم غد الأربعاء، الخزانة الأمريكية جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل. في الصفحات الأخرى من المشرق للمرة الثانية، إعادة رفع رفات نحو 60 ضحية أيزيدية من مقبرة جماعية في سنجار. وأيضا العوادي من صلاح الدين ماضون بحصر السلاح بيد الدولة واستلام الملف الأمني في المحافظات. انطلاق مؤتمر الصحة السنوي وتطوير القدرات الصناعية الصحية. تحذير من ركود عميق في العراق مع تراجع التجارة والتمويل. والزيدي يوجه بوضع مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. وأكثر من 130 صنفا بعقوبة تحتضن أول مهرجان للتمور منذ سنوات. ومنذ العام 1990 العراق في المرتبة 154 عالميا بنمو نصيب الفرد. وأخيرا، بعد موجة الحرارة انخفاض مرتقب وغبار نهاية الأسبوع. انتهت العناوين الصباحية، وبانجور يستمر.

0: بونزول، صباح النول، صباحكم ورد وحب. مثل لومي الحبيبة على الواتساب تقول بونجور بالحب والسعادة والجمال وأحلى شوكولاتة لعيون أحلى بانو وسام، صباح الورد إلى سليم الجعفري وأبو موسى وحيد الدليمي ومحمد النعيمي، ويا رب يكون بخير. المساواة بين الأبناء أمان، والتفريق بينهما دمار. كلش صح. علاء عادل عمرها 5 سنوات والولد 3 سنوات، يا عيوني الله يحفظهم. منتظر الكندي، صباح الخير ستبان. والله يا ستبان أنا كبير لأهلي بس أصلا ناسيني أهلي هواية. ترى بالمناسبة هواية من الأولاد نمبر وان بالعائلة هم ماخذين دور الوسطاني، يعني الناس ما مهتمي لهم أو الأهل ما مهتمي لهم. أخاف أنت مو عشري، يعني ما متفاعل وياهم على العموم. علي محمد، أتاك القلب يسعى دون خوف ويطلب في هواك الروح سكنا، يظن الناس أني في ضياع وما دروا أن بين يديك وطنا. إذا ابتسمت عيونك أشرقت بي شموس لا تعرف الأيام ضعنا، ولو خيرت في الدنيا نعيما لقلت رضاك يكفيني زمنا. صالح أو صباح النور والعسل من بابل، يسعد صباحك يا بابل يا أصيل. المحامي أحمد مكية، صباح الخير لإذاعة الرشيد وصباح الخير للمتألقة بان وكل الكادر ومستمعي بانجور. صباحكم حق لا ينتزع وأمل لا يسقط بالتقادم، ويوم جميل نبدأه بثقة بأن لكل مجتهد نصيب ولكل حق طريق إلى أصحابه. وتذكروا دائما في الحياة كما في القانون، فلا تجعلوا ظرفا عابرا يصدر حكما نهائيا على مستقبلكم. صباحكم عدل وتفاؤل ونجاحات تسجل بأسمائكم، ولكم مني أطيب التحايا المحامي أحمد مكية. الله الله. زينب حبيبتنا، صباحك ورد، تقول صباحكم سعادة تملأ حياتكم وابتسامة دائمة لا تفارق محياكم، صباحكم خير وعافية يا رب، ومنورين بغداد والدنيا كلها إذاعة الرشيد والمستمعين. أختكم زينب تقول إيه والله الزحام مو طبيعي بالأعظمية، عبارة على العطيفية أيضا الزحام والله المعين. الله المعين يا حبيبتي، إن شاء الله يسهل طريقك أنت وكل السامعين. بعد منو أم علي، أم عمر، صباح الورد، حياكم الله ستبان بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد يا حبيبتي. أبو عبد الله الغالي، صباحك ورد وعافية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام،
1: صباح الخير ستبان الطيبة الخلوقة الجميلة، سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبعد عنك كيد الأشرار ويحفظك ويرحم والدك ويحفظ لك الوالدة بجاه محمد وآل بيت محمد، وأن يعلي مراتبك أنت وأولادك يا رب ويحفظك لأولادك. صباح الخير البطل الجميل الراقي المؤدب الخلوق أستاذ وسام، سأل الله العظيم أن يحفظك ويشفيك شر بني آدم. صباح الخير والعافية مستمع راديو الرشيد، سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، آمين آمين يا رب العالمين. تحياتي يا أبو عبد الله.
0: حياك الله يا أبو عبد الله وشكرا، ولك أفضل إن شاء الله مما دعيتنا يا عيني. أم علي تقول صباح الخير حبيبتي ستبان فيروز بغداد،

صباح العافية الأستاذ وسام وكافة المستمعين. ستردت أطرح في الموضوع كلش مستفز، ليش اللي يسوق بسايد اليمين وازدحام الشارع وقرر يروح يسرى يسوي ازدحام والناس ورا ساد لهم طريقهم، لو يقرر على غفلة يلوف بدون ما حتى يعلق إشارة؟ الإشارة بيش مقصرة وياه؟ ويقولون ليش المرة تاخذ السايد اليسرى؟ والله يا معلاوي، يعني مهما تعرضتوا إلى ضغط بنات لا تنطون السايد الأيسر، ما ننطيها. حسين الشيباني الغالي، صباح العافية على العافية وأهلها. أشكر كل من قدم لي التهنئة ببداية البرنامج لحد نهايته، وفي مقدمتهم أنت يا العزيزة، بس للأسف ما سمعتهم كلهم لأن أول ساعة ما كنت على السمع. أخوتي وعزوتي أنتو، والله أنت العزوة وأنت الغالي، وكل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت ويانا، كل سنة وأنت فخر، أنت فخر. أنا دائما ما أقول حسين الشيباني من الأشخاص اللي أفتخر أعرفهم، إنسان محترم بمعنى الكلمة، بكل ما للكلمة من معنى. شقد تشوفه يكون يعني فني ويكون مثلا ضايج أحيانا متعصب، لكن هو محافظ على خط الاحترام دائما. الطيب الغالي اللي لازم أحتفل بي بمانجور. Happy birthday to you. لأن هو خال صورة طفل. خال غير. كل عام وأنت العزيز، والله يا أحلى أخ بالدنيا.

تحياتي لكل الناس اللي عيد ميلادهم البارحة واليوم وباكر، وإن شاء الله تكون أموركم حلوة على السنة الجديدة. لؤي محسن، صباح الخير والورد والياسمين عليكم وعلى جميع مستمعي برنامجكم الجميل، أخوكم لؤي محسن أبو حسن المجتبى، والله والنعم وحياك الله. أبو فهد الفراجي، صباح الخير والسعادة ستبان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج، وسلام خاص من الأخ قاسم أبو عبد الله وأبو فهد ابن الرمادي، الله حيو حي الله أخوتي، وإن شاء الله يومكم حلو عيوني. منتظر الكندي، الكندي عفوا، والله ما حد بقدي بشوش، ها يعني ما معبس بوجههم بالبيوت، يعني أنت مو برج الجدي مثلا، لو برج العقرب من يقعد المغرب من النوم. علي سالم التميمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تقبلوا مني أجمل التحايا والاحترام والتقدير من أخوكم علي سالم التميمي. الأخت الراقية ستبان، لقد تعطل راديو سيارتي منذ أيام ولا يتسنى لي تصليحه، وأود الاستماع إلى برنامجكم الراقي بانجور، ولا يمكنني أن أجده في التيك توك ولا في الفيس، هل من الممكن الكتابة لي في أي تطبيق بالموبايل يمكنني التواصل معكم؟ خلي أدز لبصمة للجميع على الهواء. يلا صباح الخير والعافية عليك أخوي الغالي علي سالم التميمي. أنت تروح إذا تليفونك آيفون، تروح على الأب ستور يعني مركز التسوق للبرامج، أو إذا أندرويد تروح على جوجل بلاي، تبحث باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، بالإنجليزي اكتبها، راح تطلع لك الأيقونة اللي هي بها لون أسود وكذا، ومكتوب الرشيد بالأبيض والموجة مكتوبة اف ام، تمام عيني؟ حمل هذا التطبيق واسمع واستمتع. لومي تقول، أنا كنت العيون الساهرة للوالدين وأنقل كل الأشياء اللي إخواني يفعلوها. صدق صدق، هاي نقطة مهمة. تعرفون مرات ليش يفضلون واحد على الثانية؟ إن هذا نقال علوم، جاسوس، انتبهوا له. ولا صيرون يجي قدامه تفوتوا من يمه، بلبل الفتان يطير في البستان. هاي صارت قديمة، تاخذوا إجراء. أول شيء اقطعوا سالفتكم من يجي هو، طبعا راح تشوفوه شون يتسلل بالهداوة، على قولة كاظم بالهداوة يتسلل حتى يسمع شنو، أو يروح مثلا وراك وين أنت تروح، تصعد فوق تفتح الثلاجة ما أعرف شنو، هو يسجل أنت ببراءة. لو المشكلة وين؟ تعالوا، المشكلة أنت تسوي مكسورة مقصودة، يعني تروح تبوق سويش أبوك مثلا وتقول له مشينا نفتر بوك تسويش أبويا، هو يقول لك لا

0: بالضبط لومي العميلة السرية للعائلة. ومرات شنو انت تاخذ تونسة وتشتري له فلوس البوقة فلوس الهاية انت صارف عليه نص تالي وتالي تبيعني بأرخص ثمن لك ليش؟ وين الخوة؟ زين قصي البرشلوني منور يا عيني صباح الورد. بس حنختصرها استاذ قصي.
1: السلام عليكم.

0: طويله.
1: اختنا الغاليه ستبان،
0: يا هلا.
1: شلون الاستاذ المخرج وسام الطيب؟ تحياتي لكم جميعا بخصوص الموضوع مع اليوم. طبعا ستبان وياك، يعني اول شيء خاف ناسيتني قصير البرشلوني. ستبان يعني اكثر الابناء قربا للاب، خصوصا هو الابن الكبير، حتى لو كان ترتيبه يعني بالعائله خلي نقول الثاني او الثالث، بس الولد مو البنت. يعني البنت هم لها مكانتها الخاصه ومحبتها ومعزتها، بس الولد تحديدا هذا هو العصات اللي يتكز عليها الاب، هذا هو مستقبل الاب. يعني كل نظره اليه، كل نظره في اي وقت ينظر الى الاب، يعني ينظر إلى كرديف، إلى كمستقبل الغد.
0: نعم. هو
1: لذلك يعني كل أب المفروض يعني يتعامل ويا تعامل خاص ويا الابن الأكبر إلى الابن.
0: نعم صحيح. تحياتي لك وصباحك فل وياسمين. عندنا ضرغام، صباح الخير عليكم وعلى المستمعين وعلى إذاعة الرشيد، ضرغام العنزي حياك الله يا ضرغام. أبو حسنين صبحكم الله بالخير والعافية، ناسي الطيبة أخوكم علي الدليمي والنعم حياك الله. شاكر أبو مريم، يا غدار سبني في حالي، في حالي يا غدار، سمعتها أول مرة عام 1999. أي هي تقريبا موديل 98 نيج 99. من أجمل ما غنت لطيفة. زكريا يقول ستبان شو ما يصبحون علينا، لأن مدريديين أي مو هم، إحنا ما أدري شو مسوين مدريديين لهم، ذنبنا أنه أبونا وأمنا يحبون. زين إحنا بانتظار مسج من الأخ فلاح من ألمانيا، يعني إذا لحقت أي فلاح حمزين. صباح الخير عليكم جميعا، تحياتي لكم أبو حسن من ألمانيا، كل التقدير والتحايا إليك أخونا أبو حسن. وتحياتنا لكل الناس اللي شاركتنا في بانجور بمسج باتصال، أو فقط اختار أنه نكون رفقاء طريقة في مشوار الصباحي. إن شاء الله الحلقة حلوة. وصباح الورد عليك يا لومي، شكرا حبيبتي. تقول صباح الورد لكل الرياليين والمدريدين وأولهم زيكو، الله عافية. زين أكيد زيكو يسلم عليك بعد. فحبايبي انتهت رحلتنا الصباحية اليوم في بانجور، إن شاء الله باكر أحلى من اليوم وتطلع شمس حلوة جديدة علي وعليكم. كونوا بانتظارنا في الميكروفون بان المسوي، وفي المكسر وسام ماجد، وهنا دائما راديو الحب والجمال، راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: هنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: انت مشو يعني
0: الرشيد اف ام 24 ساعه 24 ساعه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلة البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. رئاسة إقليم كردستان

بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. بارك رئيس الوزراء علي فالح الزيدي توحيد تشكيلات قوات البيشمركة في تدوينة عبر منصة إكس. نبارك لأبناء شعبنا في إقليم كردستان العراق ولأبطال البيشمركة اكتمال توحيد تشكيلاتها تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، بما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وأشار الزيدي إلى أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين كل صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ أمننا الوطني ووحدة قرارنا الدفاعي. صوت مجلس النواب على توصية لحل أزمة الوقود، بينها إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمة الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة، مشيرا إلى حرص العراق والولايات المتحدة على تطوير الشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي مميز. وأوضح أن الزيارة تأتي أيضا في إطار استكمال ما تحقق خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في منتصف تموز الماضي، والتي شهدت تأسيسا لهوية جديدة للعلاقة بين البلدين. ذكر بيان أن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارطلع وصل إلى قطع عمليات غرب نينوى على رأس وفد عسكري رفيع المستوى. وتابع البيان أن الزيارة تهدف للإطلاع على الأوضاع الأمنية والوقوف على جاهزية القطاعات العسكرية ضمن قطاع المسؤولية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازكيان قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ستستعرض خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجرائم التي تعرض لها الشعب الإيراني، مشددا على أن إيران ستدافع عن مواقفها في المحافل الدولية. وأضاف أن إيران جلست إلى طاولة المفاوضات عدة مرات ووقعت اتفاقيات، إلا أن العالم رأى كيف نقض الطرف الآخر تعهداته وانتهك بنود الاتفاقيات. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. اسمع.

0: الله عليكم.
1: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمة الوقود. رئاسة إقليم كردستان قوة التحالف الدولي لن تبقى بعد يوم 30 أيلول الحالية. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. النقل تطلق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد. النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقارا في بابل وبغداد بقيمة عشرات المليارات. التربية تقرر منح امتحان تعويضي للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية. يرى الله يصل إلى قطع مليات غرب نينوى على رأس وفد عسكري رفيع. الرئيس الإيراني العدو يسعى لقطع جميع الطرق على إيران لدفعها للاستسلام. طقس العراق تصاعد الغبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذن مستمعينا أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت، وتحية لكل يتابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية جميلة ولطيفة لكل اللي دي يشوفونا هسا على بثنا مباشر بصفحتنا راديو الرشيد. خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال الحلقة اليوم يقول

إذا والإذا هذه لا يحاسب عليها القانون نهائيا. إذا حصلت يعني إذا صرت أنت غني كلش هواي، كل يعني درجة كلش هواي، أوكي غني عندك فلوس كلش هواي، شنو أول شيء راح تبطل إنه أنت يعني تفكر بيه أو تشتري أو مثلا تسوي؟ يعني سواء واحد يقول لك أنا والله إذا غني كلش هواي أول شغلة ألغيها من البيت كله طبخ مثلا. مثلا أكو هواي رجال كلش يضوجون من موضوعات الطبخ بالبيت. أستاذ عمار الوردة منورنا. عمار من يدخل البيت لازم ما حد يطبخ بعد، فبالتالي إنه يقول لك أنا والله لو بدي ولا أخلي شيء اسمه طباخ بالبيت، أظل أجيب أكل من برا ما أعرف شنو، بس طبعا حسب إمكانياته المادية أكيد ما راح يقدر يومية، يوم بالأسبوع يوم بس ما ترهم يومية. فواحد يقول لك والله أنا لو غني فعلا أبسط شيء أفتح لي مطعم وخلي كل يومية يجيبوا لي وجبة عشاء وغداء وريوق مثلا. أكو واحد يقول لك أنا إذا صارت عندي فلوس أبطل أتابع مثلا البيجات اللي بيها تخفيضات، تسوي تخفيضات مثلا شهرية أو أسبوعية أو كذا، هاي الأشياء شايفين بلاك فرايدي وغيرها، هاي النساء طبعا. أكو واحد هواية أشياء. فأنت أول شيء شنو إذا صارت عندك فلوس كلش هواية صرت غني، شنو أول شيء تفكر أنه خلاص ما تفكر بيه أو تبطله أو تلغيه من القانون أو ما موجود عندك أو ما تفكر أنه ها راح يجي راس الشهر شلون أسوي هيك شلون كذا، هاي الأشياء. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم، طيتكم مثالين بسيطات، وعندنا هواية أمثلة بالحياة تعتمد على وجود الفلوس. فإذا أنت كان عندك فلوس كلش هواية تقول لا والله أنا ذني الأمور بعد خلص ما أفكر بهن. أرقامنا 0780211 1115.

0: في السالفه يلا نعم. ما يخافش تلغينا ولا صرت الفقر. احكي لي
1: اي والله
0: لو صارت عندك فلوس يعني صرت غني شنو اول شيء ما تفكرت يعني ما تفكر بيه بعد او تبطله؟
1: لا شوف
0: او تلغي
1: ما افكر بيه. لما يجي نهايه الشهر مثلا ابو السحب ابو الانترنت
0: اوكي تبطل البيت. انه تبطل انه إيه؟ تفكر اني هاي الفلوس شلون راح اقسمها بحيث انه اسدد باقي يعني اسدد نعم. الاشياء اللي علي او مصاريفي مو اللي أو انت راح تشتري خلينا
1: نعم.
0: نقول
1: تنزل الراتب بعد ما يقبال
0: مولد انت تشتري يعني بس الانترنت يبقى لازم تسحب صراحه يعني ما
1: هو
0: يعني.
1: هو اي بس قلت لك بعد ما اهتم يعني اكو امور عندي ما دام عندي وارد ما يقبال
0: اي عندك مع شركات وسفن وبواخر
1: حتى ما خاطر عليك
0: بعد وين تفكر بالمولد انت تفكر عمي
1: لا لا
0: حتى ما خابرك خابرك ابو المولد تقول له اوقف دقيقه صدر عليك الحمايه بعد الحمايه هو يعطي الحساب ماكو انت تعطي الحساب مو صحيح والله
1: الله ما شاء الله والله حلوه هاي
0: طيب
1: دعوتك مستجابه دعينا
0: نقول ان شاء الله شكرا لك اكيد نورتنا محمد تحياتي لك صارت امنيتي اشوف العمار لا ترى متواجد يعني مو فتش يعني مو لبن العصفور على قولته موجود يعني عادي بكثره كل شيء هو يعني يلا الو
2: ألو ألو
0: مساء الورد
2: العافية نور علي على المقلد الأستاذ الجميل مستمع.
0: أهلا محمد شلونك؟
2: يا مستمع
0: شنو أخبارك؟
2: الله يخليك
0: نورتنا يلا محمد قل لي لو صرت غني لا سامح الله شنو أول
2: فكر بهذا السؤال قبل يوم
0: صدق شنو أول شيء ممكن أنه تفكر بعد تفكر به أو تبطله أو تلغيه يعني من يومك
2: والله الغسلين من ربعي
0: اوكي هاي اوكي اوكي هذا الجحود
2: اي بعد باردهم
0: الجحود ماشي تمام
2: ايه ولازم اغيري
0: ايه لازم هو طبعا اكيد
2: ايه. بعد ما افكر بالدين
0: طبعا مني بعد شكم داين انت عينك هم يداينوك تبقى تفكر بالدين ودعتك محمد
2: لا ما داين
0: لان يقوم الناس هم يداينون من عندك فانت تبقى منهم مسدد منهم مسدد ما مسدد وإذا الرنج مالتك كلش عالي بالغناء يعني بعد ما تفكر يعني تنسى أصلاً المن داير
2: وما فكر طفت كهرباء جت كهرباء
0: أي
2: نفسي تعبانة ما تعبان هاي مو في الغي
0: طبعاً هو ذا الجيب الملة بعد النفسية تمام
2: من أول أنا حفظ لي بيت خارج بغداد
0: أنا ما قلت لك إيش تأخذ قلت لك أشياء تبطل عوف رجال أمنياتك على صفحة تطبقها هسه اول شيء تعوف الاصدقاء اثنين عندك وتعوف تفكر انه انت عندك مصاريف شهريه لازم تسوي لها الكهرباء
2: يعني ما تحسب مثل ما قال محمد تحياتنا الراتب جاي 300 وين وديهن هاي 200 ما نطيهن
0: لا عيني تبقى تحسب اني هذا اسبوع سافرت لهيك الدولة الاسبوع الجاي اسافر غيرها وتخلصهن كلهم بعدين تصبر زين الما ارجع مره هيك بعد تاكل عيني
2: كلها فلوس
0: فلوس فلوس طيب
2: فلوس بعد حتى قرابي مري
0: طيب أنا كلش أشكرك محمد أكيد تحياتي لك نورتنا شاكرة اتصالك مع ألف سلامة باي باي صقر صقر تفار ما تحصل
3: فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا باتصالاتنا. ألو مرحبا. ألو
1: أقول أبد مترك هوا الطيبين وندار.
0: إيه
1: مالكم ما يصبنا الزمن وندار.
0: إيه
1: يا ريتكم من تجار البيت والدار ومركم كل صباحكم.
0: يا بي يا بي يا بي
1: شلونك
0: انت شخبارك؟
1: الحمد لله. وياك ابو عبير.
0: يا ابو عبير شو ماكو انت ابو عبير؟
1: والله ما حصلش يوم يا
0: شو مختفي. قول يا الله ابو عبير تقول يا الله طقنا عين ما تحصلنا يوميا.
1: يا الله بس علي صوت كثير حيل.
0: ليش؟
1: البرنامج ماكم عليه لود دق ما
0: حصل. ايه تحمد ربك يا عين ابو عبير صدق كذب جاينا هسه الساعة 1:30 طقنا بهاي العين يا عين. شو اخبارك؟
1: بخير الحمد لله.
0: عيوني انت نورتنا ابو عبير 100 هلا.
1: النور نور
0: ابو عبير. هيك يعني مثلا انت صرت كلش غني كلش هوايه اوكي. شنو اول شيء ممكن تكربيه او تبطله يعني تقول خلاص ما الغي من قانون يعني اليوم مالتي او
1: يعني مثلا
0: انت اليوم صرت غني عندك فلوس كلش هواي.
1: نقول ان شاء الله شيعه غنى ولا شيعه فقر.
0: ايه الحمد لله. ما اقول لك نقول هسه ايش ما ادري كحكايه ونقات بلكي بما انه انت حصلت اليوم صار لك شهر ما مخابرنا وشهر انت ما محصلنا حصلت اليوم بهذا الموضوع احتمال يعني رساله يجوز ايش ما درينا. المهم ف شنو اول شيء راح تفكر يعني تفكر بيه تبطل خلاص بعد ما تفكر بيه لانه صار عندك فلوس هواي.
1: إذا صار عندك فلوس هو قبل عزمش.
0: أشكرك عزومتك وصلت عوفني أنا.
1: قبل أذبح لك طلي.
0: عدت هسا واقفة على العزمة وياي حياتك. يلا أبو عبير شنو أول شيء تفكر تبطل بيه يعني تبطله ما تفكر بيه قصدي نهائيا إن شاء من بالك.
1: شلون يعني مثلا؟
0: أبو عبير شلونك؟ مو سمعنا صوتك الحلو نورتنا أكيد أتمنى لك يوم حلو مساء حلو. شكرا عيوني 100 هلا قلبي أنت باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصياكم.
1: الساعة الآن الواحدة أم
2: صورة تبهر العين وصناعة

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤال اليوم. الحلقة يقول أنه لو صرت أنت شخصية غنية جدا، ما تفكر أنه يعني هذا وين توديها وين غني غني كل شيء هو أيام، فشنو أول شيء ممكن أنه أنت تفكر يعني تبطل سوري التفكير بي، تقول خلاص ألغي من تفكيري، أو قانون موجود أو فتشي بالبيت أنت تلغيه. وأنا أعطيتكم أمثلة قريبة ببداية الحلقة ومستمعين هماتين هسه قالوا أنه شنو الأشياء اللي ممكن هو يفكر أو يبطل التفكير بيها من يكون غني جدا. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211415. اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: يونس، يونس سيد.
0: الله يسلمك، الحمد لله. من وياي؟
1: الله يسلمك يا حمد. عبد الله من دياله.
0: عبد الله، حياك يا عبد الله، نورتنا.
1: الله يسلمك النور. الله يسلمك، رحم الله والديك.
0: يلا عبد الله، سمعت سؤالي؟
1: لا والله مو كنت اتصل.
0: اوكي، سؤالي يقول انه لو انت يا عبد الله صرت غني، غني يعني فلوس هواي عندك، شنو اول شيء تفكر يعني تبطل سوري تفكر بي، تقول خلاص ما افكر بي بعد، من مصروفاتك اليومية، من الأشياء اللي ممكن أنه تأخذ بالك أكثر وهي مرتبطة بالفلوس، هاي الأقصد الآن.
1: أولا إحنا يعني المواطن العراقي أول ما يفكر هو مثلا برأس الشهر، فكرات الشهر شي يجي، الدك المولد، الانترنت، المصروف يعني اللي قاعد يجاري يفكر بلي راح بأذني
0: أوكي.
1: يدفع التفكير به نهائيا.
0: يعني خلينا نقول أول شيء تفكر أنه أو تبطل تفكير به هو رأس الشهر راح يجي وشون تقسم الفلوس.
1: شتيدك.
0: طيب.
1: ثانيا دائما يعني الفقير مثل ما نقول التفكير مالته اليوم أكو باشر ماكو. فهذا التفكير هم راح ينقطع عندك.
0: بعد تنام انت شنو؟ تنام مستريح، تنام اصلا انت بعد المخدر صير من ريش، طبعا هاي متفقين عليه اكيد.
1: اهم شيء انه اول وثاني يكون المصدر
0: اكيد طبعا
1: تروح حلال يعني.
0: اكيد.
1: لانه لا تفرقين اكو شخص عنده اموال يعني طائلة واموال كثيرة وهو ينام مرتاح.
0: صحيح.
1: هاي قناعتي الشخصية.
0: لا لا صحيح فعلا. أكيد يعيش برعب، يخاف، خاف أحد يلزمه، خاف أحد كذا، خاف أحد يكشف موضوعه، يعني هذا الرعب والتفكير أنه يكبر من بسبب هذا التفكير، خاف كان يفكر أنه هو عايش بحلال وبيت إيجار وعلى قد حاله، وأنه يجي مثلا رأس الشهر ينطي فلوس، لا سأقوم يفكر أنه ها خاف اكتشفوني، ها خاف ياخذوني، ها خاف أموت وأنا كذا مسوي، بعد يعني تزيد أكثر.
1: أكبر دليل عندنا من صارت هاي قبل 4 أشهر من صارت مات علي الزيدي مال المحاسبة الفاسدين عن المسؤولين.
0: نعم.
1: يعني وأقربهم يحكولي يقولون يا هذا ترى تدري شنو يعني حتى دايخين يعني هيك شلون منين وين ودي وهاي، فهاي يعني
0: صحيح
1: أكبر دليل على سالفتنا يعني.
0: طيب أنا كلش أشكر اتصالك، إن شاء الله يا ربي إنه الرزق الحلال هو يكون حليفك بكل حياتك يا رب. شكرا لك.
1: الله يسلمك، أشكرك.
0: نورتنا.
1: وأشكر على الاتصال وأشكر قناة الرشيد
0: وقناة
1: الرافية.
0: تسلم.
1: الله يسلمك، الله
0: يسلمك. شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو.
2: ألو، مساء الخير.
0: هلا.
2: ألو عبيد.
0: شلونك؟
2: أخباري؟ صحتك؟
0: شو البارحة مو مخابر؟
2: شوية عندي ضرب.
0: ليش
2: شو صاير؟
0: لا دا أسألك سؤال عنك يعني.

0: المزيان ده
1: يعني اكيد موقف كتير بالنعم.
0: استفقدتك، قلت وين سيف البارحه؟ ما خبر، ما سمعنا صوته.
1: يعني استمرت لله يعني طبيعي.
0: اي نعم اكيد اكيد.
1: شو انا شك بالموضوع؟
0: اكيد لا لا، ليش الشك؟ اكو شيء مسوي او اكو شيء صاير وياكم او وياك؟
1: لا كل شيء مطلع الحمد لله، الامور توب عالي العال
0: جيد،
1: كل شيء يعني كل شيء حلو.
0: يلا ان شاء الله دائما يكون كل شيء حلو. يلا يا سيف، غير بعيدا عن انه انت تبطل التفكير بانه تاخذ سياره اخوك غيرها، شنو الشيء اللي ممكن راح تفكر بيه او تبطل التفكير بيه لما يعني تصير غني عندك فلوس كلش هوايه هوايه هوايه؟
1: يعني شوف يا عبي الواقع حال، يعني الشاب بداية حياته يفكر بشغلتين، لا والله ثلاث شغلات، السيارة ويتزوج يكون عنده بيت يعني خاص فيه، حياة خاصة فيه.
0: زين
1: تمام، إذا ذني ما شاء الله الفلوس موجودة إذا إن شاء الله مقدور عليها.
0: أوكي،
1: بعد أعيش ما أحتاج شيء، بعد شيء كلش ما أحتاج يعني. أعيش حياتي برفاهية، أعيش سعيد.
0: أول
1: يعني
0: شيء يعني تبطل تفكر بيه شنو هو بالضبط؟ أريد واحد يسألك، من سألت السؤال خطر ببالي، قلت والله بعد ما أفكر بكذا. أو تلغي البيت. أو فشي بالبيت تلغي، تقول بعد ما أريده هذا، أنا باعتبار صرت غني بعد أنا أقدر أجيب الأشياء اللي مثلا قلت قبل شوية. أكواي من الرجال يضج من موضوع الطبخ والريحة الطبخ، فأنا سأني أقول قعدوا سكتوا راح أفتح مطعم بيم البيت، هذا يوم يجي بنا مثلا.
1: لا ما شاء الله في الأكل أنا بعيد إن شاء الله، كلش أحب أكل الطبخ البيت يعني. ما الفلوس هاي الساس يعني.
0: لا أنت سوي لك سوي لك بيت مثلاً فد 2000 متر والمطبخ بعيد عن البيت فد 500 متر حتى ما توصل لك الريحة، مو تضايق حضرتك عين الملياردير تضايق من ريحة الطبخ بعد ما تريد هم صدق. أي يلا
1: والله عبيرتي ما أعرف سوي مشاكل عجوا كلش.
0: أي هسا ما قلت لي شنو أول شيء ممكن يخطر ببالك يعني تبطل إنه تفكر به؟ واحد طني فد شيء
1: يعني أنا إذا أخذ السيارة آخر موديل بعد ما أفكر السيارة خلص عندي موجود بعد.
0: واحد طموحه سيارة، طموحه يقعد بمطعم يعزم، واحد طموحه.
1: لا لا لا
0: عمي
1: لا
0: غني غني غني غني فلوس فلوس فلوس.
1: ما أنا قلت لك ده اللي كان إذا الموجودات عندي عظيم. والله ما أحتاج أنا يعني. أنا ترى من نوع الأشخاص القنوعين بهاي المواضيع.
0: واضح. شكرا سيوف، أكيد نورتنا، أنا كلش أشكرك اتصالك. شكرا
1: شكرا جزيلا.
0: عيوني انت باي باي. شكرا اموري، تسلم. يلا شنو اشتغل؟

0: إذا المستمعين أكيد بعهك تفضل. إذا المستمعين بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا وبعدنا بسؤالي اللي يقول لو يعني سنحت لك الفرصة وصرت غني أنت ونرجع ونقول إنه غني يعني بالطريقة الصحيحة مو منا ومنا وتبقونها لا صرت غني وعندك فلوس كلش هواي شنو أول شيء ممكن تبطل تفكر بي تقول أني هذا يعني أبطل بعد أفكر بي لأنه هذا كل همي ممكن يكون خلال الشهر أو ممكن إنه فشي تلغيه من روتينك اليومي تقول هذا بعد ماكو لأن أنا صرت غني وعندي فلوس كلش هواي. أرقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770114115 اتصال.
1: ألو؟ مساء الورد عليك ست عزيز.
0: أهلا مساءك خير.
1: مساء العافية عليك. مساء العافية على إذاعة الرشيد وعلى كل المستمعين.
0: شكرا عيوني. منو جاية؟
1: ستار الشريف من محافظة واصل. تحياتي لك ست عزيز.
0: أهلا يا ستار. يلا ستار سمعت سؤالي؟
1: سمعت سؤالك. طيب. أنا هواي عندي طموحات.
0: أريد أول شيء مو طموح مو شنو تسوي بيهن شنو تبطل تفكر بيه.
1: هو شنو أبطل أفكر السفر. لأنه هو دائما على بالي السفر.
0: لا هذا أوكي. لا هذا أنت تسويه إذا صارت عندك فلوس.
1: لا هو موجود.
0: إيه.
1: موجودة ولكن أكو قيودات العائلة والأطفال وكذا فما تقدر تسافر.
0: أي جماعة الوقت غير مناسب بس هو لا الجيب صح يبو الجهال لازم تأخذه وياك المارة لازم تأخذها وياك يعني هواي أشياء.
1: الشيء الثاني مقاطعة الأقارب.
0: زين.
1: أبتعد من الأقارب يعني هذا أفضل شيء. إنه أنا بس أنا بيها وأطفالي وحدي. لأنه سبب المشاكل سبب الأمراض سبب الحسد هو الأقارب يعني مع مو دائما الكل يكون.
0: عزيز تتبرع من أقاربك عمود الفلوس.

0: تعال فهمني هاي يلا شلون هاي شلون هسه شلون تكحلها لك ما تتكحل. يقول انا اعوف اقاربي بس يصير عندي فلوس صدق كذي مشان ما اصلح. لا شلك بهالسالفه.
1: لا لا ستعبير ستعبير طبعا دائما اذا تجيبين لي الشغله يسالك شلون جبتهم وين رحت شنو اشتريت واليوم وين تسافر واليوم شنو اكلك. فهذا الاقارب لازم تتجعد من عندك.
0: فانت اول شغله تسويها من يصير عندك فلوس تعوف اقاربك.
1: اي هاي اول يعني هذا مخيف
0: عمي جاي يصير بينا احنا صهدوك
1: كذي. طيب الاقارب مشكله حتى تلبس افضل شيء شنو لبست وليش لبست وكذا لبست ومين ما لك شغل فيه.
0: هاي تعلقت حالك لعد صرت تغني شلون شي خلصك بعد قابلوك
1: لعد ليش اقول لك اول فقره هي افكر بها انه ابتعد عن الاقارب.
0: يسوون خيم بالمزرعة بالبيت مالتك لأن باعتبار تغني راح تشتري لك فد 2000 همات يعني 2000 متر ألف تسويها مزرعة والباقي البيت. فهم قاعدون بالمزرعة يجيبون جسمه خيمهم ويقعدون يمك يقابلوك ويقعدون.
1: والتفكير الثاني المرة تقطع الخبز قريتها ما تخبز
0: تفتح لها مخبز بس لها
1: لأنه خبز البرة ما تأكله
0: مشكلة ما تأكل.
1: تحياتي للخباتين اللي هم دائما نظيفين تقول أنا ما أحب الخبز البرة. تحياتي للخباتين
0: صحيح ما يستنظفون. طيب أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا. تحية لك ولعائلتك.

0: لا صرت غني شو اسوي؟
1: ايه
0: اقطع الجبن من العراق اقطع بلوزه رغم ما يستوردون
1: بعد. والله ما تخلي الجبن يمر على بيتكم ابدا.
0: اي والله ما اخلي يطب للعراق لان ما اعرف.
1: يا بتحياتنا لابو شغل ابو منو هو؟
0: مصطفى السيد مصطفى الياسري.
1: اوكي تحياتنا له ونقول له يا معود هدي بالرحمن
0: غير الجبن مروتك
1: فغير الجبن تراكو ريوقات همات يا رخيصة. لا جبن جبن مو زبد. جبن لو زبد هم ما يخاف. عمار يقول زبد بس بعد الناس الاغنيات طاقة تفكر بزبد.
0: لا مش فايت للو
1: جبن جبن جبن
0: جبن
1: جبن زين
0: جبن وين من 500.
1: اي اوكي فنقول له معود يعني غير لهم مرة بيض مرة عمي قشطة مو مرة جيمر جيمر يعني قشطة مرة مخلمة رأيك يعني
0: يعني
1: تحياتنا له ان شاء الله يسمع كلامه.
0: اي والله شكرا
1: شكرا عيوني مع الف سلامه باي باي. هلا والله. الو
2: مساء الورد.
1: مساء الورد هلا والله.
2: الو عبد الورد هلا.

0: طيب أنا كل شيء أشكرك أزاد، يلا إن شاء الله يا رب ليش لا نسمع أخبار طيبة عنك. تحياتي لك أكيد
1: نورك. سلام للجميع، ربي يحفظكم.
0: شكرا. تطلع طبعا تحية لصديقتي رسل سامراء الوردة، يعني أتوقع رسل داقة على غير إذاعة ما أدري ليش، لأن كلش يعني من الممكن جدا نسويها، أقول لك من الممكن جدا نسويها. تخيل خلينا نسولف لكم سالفة على السريع. بنية سوق صار لها 10 سنوات، دول 10 سنوات ماشي يا أخوان، أوقف لي جتني قالت لي إنه أنا خابرتها وأريد أطلع أروح لدكتور وكذا عادي، فباعتبار صديقتي قلت لها تعايبة وياي حتى 13 حتى تاخذيني وكذا. يابا أوكي عمار، يعني سوري من الكلمة بس هي منهولة كلش كبيرة، يعني فاهمني مو طسة، منهولة مفتوحة، ويعني حتى ما بيها غلق فاهمني، ما تشوفها ويلقع لا مفتوحة هي، وخليني يمها فت علامة انه انت دير بالك ترى هاي منهولة مفتوحة. فهي لا إرادية طبت بالمنهولة هذه وبالسيارة والسيارة راحت وبواجت.
2: الو
0: هلا رسل، والله بدي احكي على وحده من صديقاتي.
2: والله عندي مناشده، ايش تريدون تعتبروها اعتبروها، والقران عمي بس خلصوني
0: بدي نحكي على
2: شو بس خلصوني
0: نحكي على وحده من صديقاتي شويه. والله رايي جدي
2: يعني
0: رايي
2: انا هذا الانسان هسه انا بلحظه وعي بلحظه ادراك، انا قاعده من البارحه واليوم افكر اقول شنو فائده بحياتي، شنو فائدة بحياتي بس المصايب، يعني ما احتاج اصلا اخذوه.
0: هاي انا هاي علي اوكي تمام هسه افتهمنا، بس انا اخذ رايك والله بعيد عن البرنامج كله.
2: لا هي هسه مو هم دا يقولون اذا واحد صار عنده فلوس، هو واحد شلون يصير عنده فلوس وراء عبير، يعني بس فهموني منين تجي الفلوس.
0: تسمع بالهاي المناظر مو مكلفتها ايش قد لحد 500000 450
2: بعدني الحد عن جرار بعدني المشكله.
0: شلونك رسل؟ هوني 10 سنوات السوق عمي عاش عايتون
2: أبد مو زينة آني
0: عمي، حقوم العالم يحجر عن نسوان من السوق عشفت آني
2: والله، بس خلصوني يا عمي خلصوني آني آني هسه صالي لحد الآن إنسان دا انتظر قاعدة دا انتظر آلاء حسين تطلع وتقولي أنت برنامج
0: صدمة
2: وطرعني الكريم صالي 3 أيام انتظر
0: زين
2: لحد الآن ما استوعبوني يا عالم.
0: رسول لو صرتي غنية شنو أول شيء يعني تبطنين تفكرين بي؟ والله بصراحة عوفي إنه تقطعين علاقتك بي عادي، هاي كلش طبيعية وأتوقعها من عندش عندش ما عندش أتوقعها غيرها
2: يعني بقى
0: أي
2: لا غير. هو أي مارد شيء هسه عندي بس مرة واحد بالحياة خلصوني من عبير غير مارد شيء، ها هي خلص
0: يعني من صور عندش فلوس معناها من صور عندش فلوس تتبرين من عندي من صداقتي
2: أصلا ما بوا عليك. مين يقول لي عبير أقول منو هاي
0: علي
2: اكو وحده اسمها ابي
0: احققها لك صدق كذا تدللي
2: الخميس السمك موجود
0: لا عين اخذ لا سمك ولا خميس ولا اعرف شو تعرفين. يلا باي باي
2: يلا باي باي
0: هلا تحياتنا لك اكيد نورتينا ميت هلا باي باي على شنو عمي سيارات وتدري والله تكسرت سيارات صار بي ما ادري شنو بس هي كي يعني بس ما يعني ما احكي لك اللي صار وراها مشي اللي قدام رادت تضرب واحد قلت له سمي الهرفته بس ما رجع ضربينا

0: يلا متواصلين وياكم اكيد. واتصال اخير اخير. يلا الو. عليكم السلام.
1: انا اخذ
0: اي والله مو زين هسه مسكوها ختام ان شاء الله.
1: دوني بدينا الشغل
0: بس شويه الصوت معني لي بلا زحمه عليك.
1: عفوا زياده تاخذ السياره ما
0: اي فحاول. ها اعتذر منك والله لانه الجهاز راح يقطع الصوت مو بس مو اني. عيوني انت مية هلا مع الف سلامه باي باي. يلا مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم ببرنامجنا. بصراحه كان سؤال هو فانتازي انه لو صارت فعلا كل اللي اتصلوا بينا هي من الاشياء اللي احنا نفكر بيها

كليتنا يعني المجتمع العراقي عموما اللي هو مثلا خلينا نقول يمكن سلطان اخذ البارحه ودعوت البارحه انه انت بيا مرتبه او انه انت مواطن من يا درجه، فالكل اتصل وقالوا احنا الثانيه وكذا وهاي الاشياء. ففعلا اللي يكونون هم حياتهم طبيعيه والحياه اللي هي خلينا نسميها الكادحه، انه يشتغل في سبيل يجي راس الشهر، في سبيل يكمل مصروفاته، وفي سبيل انه يسدد هذه المصروفات ايضا وهاي الامور. فحقيقه كل الاشياء اللي حكيتوها هي فعلا كنا نفكر بها وكنا نرغب بانه بيوم من الايام تنشال من بالنا او نفكر بها، اللي هو الكهرباء، ابو المولده، ابو الانترنت. هاي الانترنت طبعا ضافه جديد علينا، هاي خياريه، انا ما اخليها ضمن هاي، والله اللي ما عنده ليس هو انترنت ما مجبور صراحه يعني. مو صح بس أنا مو مسوي إنترنت، والله ما مسوي. زين عموما تحية لكم مستمعين، أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله. يا ربي دائما يكون الغنى هو قدامكم، وإن شاء الله يا ربي دائما الرزق الحلال قدامكم، وإن شاء الله إنه ما يجي راس الشهر وتكون تفكرون شو ممكن إنه تسددون مصاريفكم. تحيات عمار كامل لكم وتحياتي، باي باي، إن شاء الله باكر نلتقي وياكم ساعة واحدة. باي. سهلة جايك الخبر، جايتك تقوى. باي باي، هسه غدا اقول باي باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلة البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. رئاسة إقليم كردستان قوة التحالف الدولي لن تبقى بعد يوم 30 أيلول الحالي. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. النقل تطلق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد. النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقارا في بابل وبغداد بقيمة عشرات المليارات. التربية تقرر منح امتحان تعويضي للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية. يرى الله إلى قاطع عمليات غرب نينوى عدن عسكري رفيع. الإيرانية العدن العراق تصاعد الغبار وتباين لدرجات الحرارة خلال الأيلة. لمزيد الرشيد media.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية لهالسنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
1: وتقنية أمبيلايت
0: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصبح.
4: أغاني وأكثر الرشيد FM.

هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلة البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. بارك رئيس الوزراء علي فالح الزيدي توحيد تشكيلات قوات البيشمركة في تدوينة عبر منصة إكس. نبارك لأبناء شعبنا في إقليم كردستان العراق ولأبطال البيشمركة اكتمال توحيد تشكيلاتها تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، بما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وأشار الزيدي إلى أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين كل صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ أمننا الوطني ووحدة قرارنا الدفاعي. صوت مجلس النواب على توصيات لحل أزمة الوقود، بينها إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة، مشيران إلى حرص العراق والولايات المتحدة على تطوير الشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي مميز. وأوضح أن الزيارة تأتي أيضا في إطار استكمال ما تحقق خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في منتصف تموز الماضي، والتي شهدت تأسيسا لهوية جديدة للعلاقة بين البلدين. ذكر بيان أن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير راشد يار الله وصل إلى قاطع عمليات غرب نينوى على رأس وفد عسكري رفيع المستوى. وأتابع البيان أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع الأمنية والوقوف على جاهزية القطاعات العسكرية ضمن قاطع المسؤولية. أخيرا، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ستستعرض خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجرائم التي تعرض لها الشعب الإيراني، مشددا على أن إيران ستدافع عن مواقفها في المحافل الدولية. وأضاف أن إيران جلست إلى طاولة المفاوضات عدة مرات ووقعت اتفاقيات، إلا أن العالم رأى كيف نقض الطرف الآخر تعهداته وانتهك بنود الاتفاقيات. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. أفأ

0: أفهم.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
0: تغدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد عليكم. اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يتابعونا من خلال التيك توك والبث المباشر. اجمل التحايا ايضا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق, تطبيق الرشيد اللي راح يكون وياكم على الهواء مباشرة. تسمعونا وتقدرون تشاركون أيضا من خلال مجموعة من الأرقام ما بين اتصال مباشر إذا عندكم فلوس, وإذا ما عندكم فلوس تقدرون تشاركون عن طريق الإنترنت وتتصلون على الواتساب. تحية لكم جميعا. وسؤال حلقة اليوم اللي بصراحة أنا استغربته, يعني سألني يا شخص البارحة في علاقاتنا الاجتماعية اللي احنا مبنية دائما على في التفاصيل معينة, وفي جانب معين من هذه العلاقات الشخصية دائما ما يكون قرار انه احنا نشوف شخص, يعني ممكن نستلطفه, نلتقي به, ممكن نستفاد منه, يكون عندنا مصلحة وياه, فشي جيد. ففي هذه العلاقات اللي دا نحكي بها احنا اكو شيء اسمه القرار بان يكون هذا الشخص قريب لك, بمعنى اما يكون صديق, اما يكون مثلا يعني اكثر من صديق. طبعا بدنا نحكي عن العلاقات ما بين يعني جناسك, يعني رجل يكون علاقه ويا رجل او ممكن ويا فتاه, يعني والله المهم بدنا نحكي عن علاقه الصداقه, لا حب ولا مشاعر ولا كل شيء, ولا طول يادني على صفحه بدنا نتونسوا به يوم الخميس. بس بالتالي سؤالي واللي أنا سئلت فيه البارحة وبصراحة عجبني, متى آخر مرة صار عندك صديق أو صار عندك صديقة آخر مرة, مو يعني آخر صديق أنت تقول هذا صديقي, صار آخر شيء شو وقت آخر مرة, وشنو الظروف وما هي طبيعة العلاقة. ممكن طبعا مناسبة هاي انه انا مثلا صادقت, يعني صادقت شخص مثلا قبل سنة وانتهت العلاقة, بس هو اخر واحد صادقته انت كصديق صديق, وبعدين ممكن شاءت الصدفة اكتشفته مدري شنو صار, ما لي خصاني بهذا الموضوع. بس بالتالي العلاقة بعدها مستمرة لو لا, وليش انتهت, وشنو الظروف اللي حكمت لان يكون هذا الشخص صديقك. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211411 و 0780211617, وعلى الواتساب على 0700111415. ماجد الموضوع عليك اليوم, لا ماجد مو عليك الموضوع لأن أنت مو آخر صديق, أنت صديق يعني سموك داعي نقول صار واحد يعرف لك 10 سنين, من 10 سنين مصادقة, وين كنت محبوس يعني متأسر. المهم يلا سمعنا استاذ عمار.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اول اتصال. الو
1: يا ابي. الو
0: يا اهلا وسهلا.
1: اليوم طالع من وقت فاسمع من وقت فما اقول لك فيني سؤال
0: اي ها مالتك انت الوحيد تسال فيني سؤال.
1: اي لان ما سالت انت كتبت اشوف.
0: اي
1: اي شلونكم عيني
0: سالت تقرا ايش كتبت
1: أو
0: قرش كده. صراحة أقول عوفا المهم يلا إيش قد لئيم والله العظيم قد لئيم أنت
1: أسوأ صديق أكيد وميضي.
0: ما قلت أنا أسوأ. أنا قلت إيش وقت آخر مرة صادق الصديق
1: الصدر الأخير. حرمات ما يسمعني والله يا حبيب أبو سلاطين. آخر مرة قبل سنة تقريبا.
0: قبل سنة اوكي.
1: ايه دكتورة تحياتنا لها.
0: تحياتنا لها.
1: سجلتنا باليرموك. فطبت لهم ما ادري شنو يعني كان صوت مني يعني انا غلطان بالصيدلية.
0: ايه.
1: فطبت ما ادري شنو تدري احنا مثل اسلوبنا انا وبلبل.
0: ايه.
1: يعني مثل شايفة يعني مثل 24 ساعة نضحك.
0: صح.
1: اسلوبنا حلو يعني بالتعامل ما ادري شنو فطبت. هي ظلت مستغربة. قلت لها دكتورة مو فلانة ما ادري شنو. قالت لا عيني غلطان. قلت لها انا اسف واعتذر ما ادري شنو. فطلعت يا راسا صاحت قالت انت شنو يا شركة. قلت لها فلان شركة. فمن ذي صار تعامل. قامت بنية خطية اي شيء تستشيرني. على اي شيء مثلا اقول لك هاي هيك اقول لك هاي هيك ما اعرف شنو. فيعني صار سنة الحمد لله وشكر يعني صداقة حلوة.
0: الله يديمها.
1: الله يسلمك. ومحدودة كلش يعني لان تدري لا لا سلطان لا لا حبيبي محدودة يعني لأن بس وقت العمل ماكو أي شيء بيها في الحياة العادية. وعلى مستوى الرجال قبل تقريبا 3 أشهر ولد نقيب تحياتنا إليه.
0: تحياتنا
1: مرابطة. فأكثر المرات أشوفه بالمرابطة.
0: طيب.
1: يعني بغير منطقة بغير منطقة. آخر شيء البارحة شفته بالخضراء. فهو من قبلها يعني صار صديقنا فسلام وكلام من شو. قلت أقول لك أنت شنو منشور على المرابطات. شنو بغداد بس لك قالي شو سموه فلان جهة وما أعرف شنو. فقال لي أنا لازمها. فمن ذي تهماتين تبادلنا أرقام التليفونات. ويمكن الوحيد اللي ما عنده مصلحة أنه فلان أقول لك أبويا بي فلان مرض كل فلان شيء. هاي عندنا واحد أماتين شي يبني شي يبني فلان مرض جهاز مال مدري شنو يريد. آخر شيء تأخذ البيت سكان ودريهم يعني البيت حتى يومية شيء كابو
0: زين
1: والله.
0: طيب إذا قبل 3 أشهر رجل قبل سنة امرأة ولا تزال علاقتكم جيدة الحمد لله الله يديمها.
1: وقبل الميلاد وميلاد.
0: طيب
1: تحياتي
0: لك حبيبي. مع السلامة. هلا باي باي. ناخذ ويانا صديق. الو
2: مرحبا سلطان.
0: يا اهلا وسهلا.
2: شلونك؟
0: الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
2: انمار.
0: انمار اهلا وسهلا بك يا انمار.
2: يا طارق انمار.
0: طارق انمار.
2: ايه.
0: اوكي يا اهلا وسهلا.
2: مارن عندك الاسم؟
0: لا صوتك تقطع ما اسمع زين.
2: اقول لك الاسم مارن عندك؟
0: مار من عندي ممكن مار ممكن لا ما اعرف ذكرني.
2: انا معد يوم جديد.
0: هاي اهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. هلا حبيبي. شو اخبارك طارق شلون امورك؟
2: شاكلك
0: الله يخليك يسلمك.
2: انا خبرت على مو خالد عدنان.
0: اي ايش بيه خالد؟ اي
2: وخالد يا اخوي قال من قبل التاريخ صديق امير.
0: اي
2: اي هذا خالد هو ويا حمرابي يسلمني ناعل فلفل الفاي.
0: زين
2: يعني هسه يعني القدر المفروض القدر
0: ايه يفرقنا
2: واحد من عندنا.
0: ايه
2: يا اخي حتى تسونامي صار بالعراق.
0: زين يا هو الاقدم هو لو منتصر
2: شلون؟
0: هو يا هو الاقدم هو لو منتصر.
2: لا خالد أو مخالد أكبر من عندي يعني.
0: ايه.
2: وأنا أكبر من منتصر.
0: ايه.
2: ايه اسمه صار منتصر من 2007.
0: ايه إذا منتصر بال 2007 خالد إيش قد 1900 وخشبة؟
2: لا ما أقول لك اقول لك من شال
0: شنو انتم خالدين شنو مدافتهم ديناصورات شو وايد احس بيه
2: ايوه بعد كروش وشيب
0: ما له خص
2: وقعت
0: ايه
2: والله حليب سباع بطل
0: كلهم مرن علينا
2: وهذا بعد مسلب
0: وانت بعد بعد خالص صديقك ماكو هيك
2: اي شوف خلي مرات يعني اطلع مثلا ويا صديق اروج كتابة من الصبح للليل وهذه فعندي يوم واحد استراحة انت تعرف فاريد اطلع مثلا يعني عندي انا مئات يعني بدون مبالغة الأصدقاء بس فعلا أنا أول ما أريد أخابر على اثنين أخابر على خالد وأخابر على ملتقى وخالد يتعرف يلا بس مثل الظروف بس منتصر يلبسني بالليل
0: أي منتصر أي
2: فعنوان الصداقة عنوان عظيم
0: نعم صحيح والله
2: بس نصيحتي يعني نصيحتي لا تخلي الصديق فوق العائلة
0: هاي 100% هسه انت حكيت عن خالد وهو اقدم صديق هسه انا اريد اجدد صديق منه مش وقت
2: صديق؟
0: اي اجدد صديق يعني اخر صداقه سويته اجدد صديق انت صادقته
2: ما عندي
0: شو ما عندك شو
2: ما عندي اجدد صديق ما عندي صديق جديد يعني عندي هيك شيء عابر هذا ما اقدر اعتبره
0: صديق لا لا يعني صديق. عن صديق وانا قلت حتى لو انتهت العلاقه مو مشكله بس انا احكي مثلا انه واحد صديق اخر واحد انا خضت تجربه ان يكون صديقي
2: ما عندي
0: ما عندك
2: ما عندي لا مو شيء يعني مو شيء صديق
0: زين اجدد اجدد واحد من القدامه
2: اجدد واحد من القدامه دكتور علي لي
0: أوكي.
2: هذا هذا من احنا وصغار
0: اي
2: هذا علاقتي بي صار لها 40 سنه
0: زين
2: بس انقطعت وتجددت قبل كم سنه
0: ايش عجب
2: هذا استرخنا بالاعداديه بالمتوسطه الاعداديه وظلينا مثلا بالسنه حسنا ان شاء الله هو طبيب اسنان انا علم سياسيه
0: اي ماكو
2: يعني اختلفنا بالكليات بعدين رجع الطائفيه جمعتنا شلون جمعتنا الطائفيه
0: هاي اول اثنين طائفيه تجمعهم الطائفيه تفرق
2: طبعا صديقي يعني اخويا صديقي هو لان انا رادوا يقتلوني هو خلصني
0: اوكي
2: وهم وفتره تعدوا علي انا خلصته هذه شويه يعني بس كعنوان صداقه يعني حقيقي صراحه يعني مثلا
0: هذا نعتبره اجدد صديق اللي هو من يا سنه من سنة قلت لي رجعت العلاقة
2: أجدد صديق؟
0: أي أجدد صديق هو يعتبر أجدد صديق
2: أجدد صديق أنا عندي بسين السبعة وراها ما كون الصداقة
0: ماكو أي خلصة
2: أي صراحة يعني صراحة
0: حلو حلو أطهر
2: ذيك يعني كان بس أما مثلا الصديق اللي أنا يعني كابني ويفرحني وما أدري منه هذا صاحب عدنان
0: منو؟
2: كابني يعني يأذيني يعني
0: من يدعى خالد ايه
2: والله يعني كابني فاليوم لازم
0: والله
2: هي دعوة ما يحمل ايمانيه
0: والله هي صارت اكثر من مره منتصر قال لي خالد قال لي بصراحه وانا حابب نلتقي ان شاء الله نرتبها وباذن الله تشرف فيكم
2: اني انا اولا يعني اهنيك سلطان انت الإذاع الوحيد اللي أسمعه
0: في دول عمرك يا حبيبي بالعكس الشرف
2: جديات والله
0: الله يخليك
2: الإذاع الوحيد سمعه مثقف
0: الله يسلمك مؤدب
2: خلوق
0: دول عينك
2: كاريزما هادئ مثقف أدعو الله أن يوفقك
0: الله يسلمك التوفيق للجميع وأنت ما شاء الله
2: تحياتي وتقديري
0: إنجازك على الهواء ما شاء الله يشار إلى
2: شرفك إذا يدك خالد نتجاوبك وأرجوك يعني خليه
0: خالد يعني هذا اول طلب من طارق وطارق يعني هسه انت صديق بس طارق زميل وصديق فما اقدر يعني هو لين دقع هو مناسب كان
2: دين هسه ودايلوب طال ودايلوب من شد
0: اي من شد تحكي انت دايلوب هو كان
2: اي
0: خالد اليوم خنقه والله ما اخليك تعبر الهوى اي
2: خلي
0: عمار اذا دق خالد للجوبه
2: يلا تحياتي
0: صدق اوكي طيب ناخذ اتصال اوكي تحياتي لك يلا شنو ماجد يعني

0: زميلة العزيزة سوسن، تحياتي إليك صديقتنا الجميلة. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: الغالي سلطان.
0: هلا علاوي،
1: شلون الحب؟
0: شلون الأمور؟
1: الله يقلبك.
0: قل لي شو وقت آخر صديق صادقته؟
1: القصر إن إحنا هو صداقة.
0: إحنا هواي سعلاوي زمان.
1: ربع قرن؟
0: أكثر.
1: والله بالصراطين الغالي ماكو هي النخبة اللي أنتوا اللي تعرفت عليها يعني. واللي خبيلكم كنت تعرفهم وبعد وراها ماكو.
0: ماكو صديق.
1: نحكي بمعنى الصداقة يعني. حقيقي. بس ما عرف زمالة. حكم دوام أكثر من مكان نقلت. حياتي اعتيادية. بس ماكو لا.
0: أبد ماكو صديق.
1: يعني ما
0: يعني ممكن مثلا نقول الاستنتاج اللي هو اقرب اقدم صديق يمكن فراس، صح؟
1: فراس وعن طريقه
0: ايه.
1: انت حضرتك اخويا
0: صديقي ايه.
1: يعني تعرف يعني انه داخلين بيوت بعض.
0: ايه طبعا
1: احنا كل شيء عن بعض،
0: احنا علاقتنا
1: يعني هو صداق.
0: علاقتنا عبر العائليه يعني الابهات والامهات يرسلون فينا ديفولت
1: يعني احنا ايه. كنا يعني احنا العلاقه ما نمشي
0: الا صوت ابيض. صوتك اسود ابيض. اي بس ما تتذكر انه اخر صديق صادقته؟
1: يعني انا اقول لك مثلا صديق لحد ما استمر وياي من الاول ابتدائي يعني اخوي وما خير عنك يعني سيف العقيلي رئيس اتحاد التنس. يعني تخيل انا اصدقاء وعائليا من الاول ابتدائي لحد الان هسه عمرنا بالأربعينة.
0: هذا أقدم.
1: إيه. أكو همين. بس أنتم من بعض يعني جيل ذهبي جيل الخو صداقة اللي بيننا. لا صراحة ماكو يعني. ما عندي أحد وصلنا مرحلة إنه يعني نكون يعني أسرار بعض ويا بعض ندخل بعض ونروح ونجي مجرد زملاء مع معرفة. يعني أرقام بيناتنا على قد العمل سلام التحية. بس ماكو لا يعني. أسرق دورت وأخويا أسرق قبلي همين ذي يقول أنت ما أصلا لا ماكو أنتوا الخط الأول.
0: خط الصد
1: نخبة يعني بعد.
0: والله يا علاوي أنت من الأصدقاء اللي أنا حقيقة يعني كلش أفتخر بيك وأحبك، تدري كل زين يعني يمكن علاقتي بيك تختلف تماما. أنت مختلف حتى عن البقية يعني علاقتي بيك هيك بفد منطقة كلش حلوة ونظيفة ولله الحمد يعني حتى عائليا وأنت يعني كنت جزء أيضا من فترة كلش طويلة من حياتي وكانت يعني جزء جيد هبين مو سيء.
1: إن شاء الله
0: يا رب الله يديمها علينا هذه العلاقة والصداقة. وأنت مفخرة يعني بصراحة والله.
1: قلبك هو
0: عارف
1: اللي
0: حرقه
1: بالسلاطين بعد هو يختمها وراها ما ترى.
0: أي بعد ما
1: أبد يعني.
0: طيب تحياتي لك علاوي حبيبي، شكرا جزيلا، ممنون، شكرا يا حبيبي. هلا بيك خالد. تريش تتصر والله ما تدخل تشرف أي يعني طارق حسب عش كتب لك ابلع أبو الوليد افترض عليك مرة جدا ما راح تدخل والله يعني على الأقل تقدير اليوم يعني هو اليوم ما راح تفوت لأن طلب من طارق إلا طارق يقول لي أوكي ويخابرني يقول لي أوكي كيفك بعد. أحب المشاكل هذه.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا وجه التحية طبعا صديقي العزيز محمد رسول. تحياتي لك حبيبي. شكلك لا تحرجني بس اعتقد اني اعتقد ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور
1: استاذ سلطان. شلونك حبيبي؟
0: يا اهلا وسهلا بك. كل الهلا. من وياي؟
1: محمد علي من بغداد.
0: اهلا بك يا محمد. شو وقت اخر مرة صادق الصديق؟
1: اني اخر يعني قبل 3 سنوات ومتندم لان ما عرفت قبل اكثر من هاي المدة.
0: يابا شلون؟
1: اي والله يعني عند اصدقاء من روضة يعني. والحمد لله انا موجودين بس يعني علاقتي صارت يعني وياهم كلش بعيدة.
0: زين.
1: مجرد سلام عليكم. شايف بالعيد دزلك صورة كل عام.
0: اي باي سوالف هاي مجاملة.
1: هاي سلامات.
0: بدا اكرهها يا اخي ما ادري شلون هاي. ولا بها طعمه.
1: جمعة مباركة. ما شنو طيب الله انفاسك.
0: طيب الله انفاسك. تحسك كافر انت مو ملحد.
1: والله ما
0: والله العظيم. نزلك جمعة مباركة.
1: اللي عرفته بهاي الفترة الأخيرة يعني صراحة صدق أقول يعني أتمنى من الله لو عرفني بيه قبل هاي الفترة كلها.
0: لله الحمد.
1: إي والله في الإنسان يعني الله الله يحفظه.
0: الله يحفظكم إن شاء الله يحفظ صداقتكم على أقل تقدير.
1: قدم لي موقف هسه حاليا.
0: إي.
1: المتصل قبل اللي هو صديق قال لك أعرفك صار لي ربع قرن.
0: إيه.
1: صراحة تخيلتم ديناصورات.
0: لا ربع قرن لين كان يعني كنا اثنين بنفس الروضة.
1: من قال لك ربع قرن ربع قرن هواي بس ترجع لك 25 سنة عادي يعني.
0: لا لا لا هو ربع قرن قصده من الروضة يعني الروضة تقدر تدخلها عمرك 4 سنين يعني أنت 29 هسه.
1: لا مثلا أنا هم 40 سنة عند أسأل فيك يعني مو صغير.
0: هي تكبير عن شو عليه.
1: أنا شايف.
0: أيه أنت شايف مع رجال بعدنا صغير شنو قابل.
1: أيوة صار مبين عليك والله شباب. ان شاء الله الشباب متجدد
0: دائما. ترى بالمناسبه حتى اذا تشوفي في تيك توك هذا الشيء بلحيت يا ترى وراثه يعني مو كبر.
1: انا هم انا عاد انا هم وراثه.
0: ايوه
1: اقول لك الشيب نزل عايش على صدري ابشرك.
0: اي ما يمنع الموضوع اخي ما عادي
1: بس لا والله صراحه هاي الفتره
0: ايه؟
1: لا احس نفسي راهق ما اعرف ايش.
0: الله الله يا احلى احلى فتره هاي
1: يعني ويعني سبحان الله حياه ونشاط وحيويه والدنيا محترقه عند هاي الفتره. ما اعرف يعني الولد سبب لان طاقه دائما ايجابيه عنده.
0: طبعا هو دائما شوف انت لما تزرع الطاقه الايجابيه يعني. بداخلك انت تقتنع انه هي طاقه ايجابيه جسمك راح يتعلم على انه تكون دائما انت عندك طاقه.
1: اي اي يعني ما يخلي روزه عندي ابد
0: من نفسي معه هي
1: خربانه دخل اطلع روح وين من هذا النوع اربيل يلا اربيل ماكو خله خابر لا يلا اربيل لا تقول خابر
0: اوكي والله صدقتك ايش درايتك هاي
1: بعد
0: واحد
1: يعني
0: شفت استكرا
1: من عنده
0: والله ما ادري هي هاي افضل
1: وثنينات مثلا قبل فايت وقت
0: شفت باوع العد هي يعني يعني ملتبه صح
1: هو وافق عشان نطبق
0: ايوه وافق عشان نطبق بالضبط
1: هو معنا متراهمين قلت تعال انت بعد خلاص
0: الله الله يديم عليكم ان شاء الله
1: قاموسك انت هالموضوع الزواج
0: ها تفضل
1: راح يريد ابوك يريد ابيهم السوفلت
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا وجه تحية طبعا للزميلة الجميلة عبيرة بياتي تقول انت اخر صديق اني منو عبير؟ عبير يقول عمار يقول مني عبير طبعا بالزراء خلي بالك تقول انت اخر صديق تقول متعرفنا والله ما ادري انا متعرفنا خليك صداقة حلوة صعد الكوليسترول عنده هسه والله طارق انا اخذت حكايه بعد ما اقدر مصطفى الحب استاذ سلطان انت الحب حبيبي يا لو مرحبا زين يحيى العدل

0: عبير دزت لك مسج تقول اطلع بالليل وبوع على السماء وتعرف من عبير. يقول عجاج يعني تراب انتي هو يقول اوكي انا دا احاول اهدي النفوس والله العظيم. يقول انا بعد دخان اسود هاي ما انا عبير زت لو حاجه ذيك احسن اني. طيب سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شو وقت اخر مره كان عندك صديق او شو وقت اخر صديق صادقته او كذا كان فتاة او يعني اذا كان بنية او ولد. ارقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. بامكانكم الاتصال على الواتساب 0720111415 الموجودين على التيك توك. رجان شوية التفاعلكم اكثر وتحياتي لكم طبعا. يعني مو كلش تحياتي بس تحياتي انا مو كلش مقتنع بكم يعني. طيب اسمع خلال الاجابات اللي صارت يعني حقيقة حلوة. احنا بس امشي نفهم السؤال مو اقدم مو اكثر مو اقوى لا اخر صديق صادقته.
1: في حد يزعل من اخوه؟ في حد يزعل من دمه يا بل؟

طيب عندنا ما ادري من هاي الحساب مغلق كاتبه اخر صديقه بال2003 عقب 23 سنه الهوايه اذا واحد يشوف صديق شنو ما لا حتش قد كان عمرك عمرك والله ما ادري اذا اخر صديق قبل بال2003 ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 و0780211617 وعلى الواتساب 0720114115 هذا ارقام الهواتف للمشاركه ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. سؤال يقول شو وقت اخر مره

صديقة أو لا. والفكرة يعني مثلا متابع اثنين أعرفهم يعني هن صديقات، يوم ذني الحب والحرب، حياتهم حلوة تنزل وانت الحب وانت النفس وانت الحياة الحلوة وانت الأشياء الجميلة وما أدري شنو وهذيك طبعا تحبها صديقتها بصمت، فجأة قبت ما يتعاجن، بعدين فجأة رجعن هم حب وعزايم وطلعن وطبن وأغنية بالسيارة وذنس له فلوقات، وبعدين فجأة يتخاربن ما يتحاجن. طبعا بس هو حلو انه ما بينات مشاكل يعني بالسوشيال ميديا ما يطلع مشاكل، بس مقطوعات تلقيه ماكو، تسأل هاي على هاي والله ما ادري عندها هاي تقول عندها، المهم بعدين فجأة يرجعن، بعدين ما مفتهم فد علاقة غريبة. حساب مغلق صح والله، من الدراسة انتهت الصداقة، من يوم الدراسة انتهت الصداقة مو من الممكن. فلذلك أنا أقول بناتنا شوية صعب موضوع تكوين الصداقات أو القرار بأن تخوض تجربة الصداقة مع فتاة. بس يعني مثل الولد أنا ذاك يوم حقيقة استغربت على هذا الجانب اللي هو موضوع مال ابتزاز، ما 600 وكسر بنيه وابتز ولد، خطيه الولد 60 واحد ابتز بنيه، لا اله الا الله. فيعني والله العظيم 600 650 مش قد بنيه ابتز ولد، والله عيب عليك. طيب فاذا ارقام الهواتف على الواتساب اوصيكم ان تتصلون على 0720 111 115.

0: صديق صديق يعني خلي على يمناك يعني. بس تفاجئت قبل تقريبا شهرين هيجي ثلاثة زعل على سبب تافه يعني صار لتق... يعني تقريبا أربعة أشهر صار لأربعة أشهر زعلان.
1: يابه شنو السبب؟
0: إيه والله. ها
1: شنو السبب؟
0: السبب إنه أكو جماعة هو ما يحكي وياهم يعني ما يعني.
1: طيب.
0: بس أنا مثلا مو مع... مو معناه إنه إذا هو مثلا أكو جماعة مثلا هم أصدقائي ما يحكي وياهم.
1: أي.
0: يعني هو يريد إنه ما دام هو ما يحكي وياهم لازم أني هم ما أحكي وياهم.
1: ها.
0: اي والله
1: زين.
0: فخابرني قال لي انا منتظره. قلت له والله انا ويت جماعه هنا عندي. قال لي لا تخوش اوكي يلا باي باي.
1: ايه.
0: والباي باي ليومك.
1: كذب.
0: اي والله
1: ما حاولت تحكي وياه.
0: حاولت خابرت اخوه.
1: ايه.
0: يعني قلت له يا ابو ترى سبب تافه يعني هذا ما يسوى.
1: ايه.
0: قال لا ما اعرف شنو انتم اصدقاء وانتم اخوه واكثر من اخوه انا احكي وياه ماكو مرتين ثلاثه بعد انا عفتم.
1: اي خليه يهدى يجوز هو بس موقفه يعني شويه اوفر
0: يعني ما يعني هاي ما كانت عنده هاي الامور بس شو هاي فجاه هيك صارت عنده
1: خاف كبر.
0: والله هو كبر.
1: كبر صار يتنحس مثلا
0: يمكن والله.
1: ما خابر اشوف شنو روح لي على مكان وهاي عزمه تضيع السالفه بما انه
0: والله خابرت دقيت علي انا مو مرات اتهم يعني تقول شنو يعني انا قابل اتوسل
1: بيه بس لا هي ما يعني دائما هاي الاشياء. هسه اليوم انا مثلا عندي مجموعه نعم. اصدقاء وعندي مجموعه ثانيه وعندي مجموعه ثالثه ورابعه كنا عندنا مجموعات فبالتالي اذا صار خلاف ما بين مجموعتين هذا الموضوع ما يخصني انا يخص يعني اذا ما كان يمسني فهو ما يخصني يعني ممكن وجهه نظر وخلاص واحد يطلع يروح ويجي
0: وانت المشكله انت الصديق يعني ترى الصديق الصديق يعني انا احكي له
1: ايه.
0: قليلين ما عنده يعني
1: لا
0: ماكو واحد عنده فد 20 صديق مستحيل
1: لا ماكو شيء
0: يعني جوز اثنين ثلاثة ولا صدق أصدقاء
1: قريبين إيه
0: يعني أنا والله يمكن أحكي لك يعني أنا المواقف اللي مسوي هي أنا ما أريد أقول لك أنا وأني
1: لا صدق ما تنحسب إيه
0: يعني مواقف هو يعني هو هم حلوة
1: إيه
0: بس المواقف اللي أحكي فيها أنت تقول لي لا كذب ما قال عيد
1: إيه
0: والله يعني تخيل مرة من المرات أكو عنده شغلة هي بسيطة يعني طلب إنه يسافر يعني لغير دولة
1: إيه
0: يعني قلت له ما مشكلة أني أروح وياك يعني أنا ما عندي شيء يعني في الدولة وهي مو دولة سياحية على مود حتى تقول
1: إيه
0: رحت على مودة والله
1: وين رايح للصومال
0: لا والله للسعودية للدمام هسه لو للسعودية لين اسمه
1: هسه مكة جدة
0: أي شيء لا والله للدمام عنده شغلة يعني
1: زين
0: ظليت في الدمام أسبوع وكل شيء مر فيها
1: حتى
0: لا خضار لا في شيء لا صار على مودك
1: جوله
0: لأنه أهله ما راح وياه وصار هو بموقف قلت له والله انا اروح وياك ولا يكون خاطرك اللي طيب يعني
1: حلو حلو
0: وغيرها وغيرها مواقف هوايه شو ما اعرف يعني
1: فجاه خالد تتحلحل الامور تتحلحل انا اقول لك
0: يلا على
1: ان شاء الله خير تحياتي لك يا حبيبي
0: حبيبي الغالي اشكرك اشكرك على الاستماع
1: وسام كاتب صايرين نتخشمر بسرعة والله ما ده المخرج مهند الزرقاني تحياتي لك هلا مرحبا دمتم مبدعين تسلم يا حبيبي شكرا جزيلا هسه شنو اتصال الو
2: الو السلام عليكم
1: سلام ورحمه الله
2: حياكم الله
1: كل الهلا
2: استاذ سلطان
1: الله يحفظك من وياي
2: بصراحه ابو هاجر
1: ابو هاجر
2: خلي بجلس الله يسلمك
1: هلا حبيبي
2: صار لي متابعك يومي فحقيقه عجبني اللقب مال السلاطين
1: الله يخليك
2: اقول لك ابو السلاطين ربي يحفظك
1: تجول عينك يا ورد
2: حقيقه على لقائك على مداخلاتك على ردودك
1: الله يسلمك
2: حقيقة خلي الإنسان يستمتع أنا حقيقة نطلع من العمل لحد ما أوصل لمكان سكني استمع لك
1: إيش قد المسافة؟
2: اليوم. مسافة تقريبا من الشارع الكيلي للكرادة
1: حلوات
2: يعني هاي ما أحس بالإزمان
1: بيها تلحق لك على فد خمس ست اتصالات
2: حقيقة اليوم الموضوع جدا مؤلم
1: الله يخليك ليش؟
2: نسبة إلي طبعا
1: ليش؟
2: نسبة إلي طبعا أنا أتكلم والدمعة تغرب عيني صراحة لأن هذا الموضوع كل شيء يأذيني
1: ليش يأذيك؟
2: أنا بصراحة آخر صديق تقريبا بستة وتسعين
1: أوف
2: أيوة فما لقيت صديق صاحب صدوق يعني
1: شلون انتهت العلاقة؟
2: شال من منطقتنا للنجف ما قدرت أصادق بعد صراحة
1: من ستة وتسعين لحد هسه؟
2: اي والله الأصدقاء كلهم يعني حسب المصلحة تنتهي وألقى يعني أكبر يعني إنسان حقيقة دوني بصراحة، ولو هاي الكلمة ما سير أنطقها.
1: لا
2: للأسف الشديد فما ظلت يعني الثقة عند متعب يعني شوفني حتى أفتقد هذا الموضوع بصراحة. أنا ما قدرت أتكلم باسمي لأن بصراحة يعني
1: زين يعني ما حاولت تخوض تجربة تشوف منو ممكن
2: حاول يعني
1: قريب من أفكارك من تفاصيلك من 96 حد هسه هواي
2: شو يعني بصراحة أبدا انصدم يعني كل صديقي صادقني يعني سبحان الله يطلع على فتشي يعني
1: تحس الخلل ممكن اختياراتك غلط
2: ما أعرف يعني يعني أقرأ القلوب شلون
1: ما تنقرأ الله سبحانه وتعالى
2: يعني اختياراتك خطأ إذا أنا الخلل بيه مو بيه بصراحة.
1: هو مو مثلا هسه شوف هسه احنا بنختار اليوم انا اليوم اجي على ابو هاجر اقول هذا راح يكون صديقي هسه اكو معايير عندي تثبت انه هذا او ترشح ان يكون صديقي معايير عندي اني طبعا هي اللي عندي ممكن مو عند ابو هاجر عادي فبالتالي اكو لازم فالتفصيله عندي بها خطا معين تجذب لي دول الاشخاص اللي يطلعون خطا
2: ما قدرت يعني بصراحه ايوه أنا أشكرك جدا ما أقدر أكمل شكرا جزيلا
1: لك تسلم يا حبيبي الله يحفظك إن شاء الله الحقيقة موضوع حقيقة هذا مؤذي يعني شوفوا هذا موضوع معايير لأن يكون أنت صديقك يعني أنا مثلا كان عندي صديق بصراحة يعني توفاه الله إلى رحمة الله وعمل أصدقاء كلش أحبهم أنا جيت يعني شخص مبدع رائع إنسان جميل تخيلوا فارق العمر بيني وبينه 9 سنين أكبر مني هو 9 سنين ماكو ربط بتفاصيل حياتي وحياته ماكو ربط أنا رجال إعلامي أشتغل وأعمل في هذا المجال هو رجال تاجر ويعمل في مجال آخر هو يعني لله الحمد كنا يعني احنا كنا من الاشخاص اللي ملتزمين دينيا لكن هو التزامه كلش عالي رايح 3 مرات للحج كل سنه يروح للعمره طبعا يعني هي مو حلوه هاي السالفه احنا من طائفتي مختلفه افكار مختلفه بيئه ماكو شيء ربط بيني وبينه يعني بالجو العام فاهمين نلتقي في جانب واحد والله العظيم ترى مو مفاخرة يعني أنا الرجل هذا يعني حتى بالسوشيال ميديا حشيت عنه مرتين بحساباتي أذاني يعني هذا الرجل لما توفى أذاني وأعتقد أنا لو مثلا صاير فيه شيء هو مشان تأذي فهذا اللقاء بيني وبينه هو فقط إنساني ما جيت تعرفه طبعا فبالتالي طبعا هو هذا بالمناسبة الرجل هذا صعب المراس يا ابو محمد صعب المراس مو كل واحد صديقه يعني مو كل واحد يكون صديقه مو ابدا يعني شخص لما يجي ذكرني هسه ماجد لما يجي ينصحك يا اخي فد يعني مضوج والله العظيم فد يوم حكى لي على سالفه قاعدين انا يا جابها قصه وطبعا سوالفه تخبل جابها قصه منها وطبعا يحب الحياه جابها قصه منها فقال لي هو صح لي اس يس يعني ليش ما تسوي فلان سالفة فانبوات عليه هيجي قلت له أنا ما أحب واحد يسولف بي يعني يسولف ويا على هذا الموضوع قلت له والله بس خلاص مع وجهة نظرك قال لي فلان شو حكاها هاي قال لي بس بكيفك قلت له ما مقتنع هسه قال لي أوكي ما يضل يلح ومثلا ما تحكي سالفة ما يقول لك مثلا هاي لا غلطان أنت مو هيجي لا ماكو هيجي سمعك عادي وضع طبيعي فبالتالي ليس هنالك ثوابت بالصداقات ابدا طبعا كنا احنا جروب كبير ماجد مؤيد حياتنا لهم سيف هواي احنا كل واحد مطي فد ميزه بالصداقه مالته شلون شو دائما وياه دائما احنا يوميا يعني تخيل واحد انا دائما احكيها هاي السالفه شخص هسه انت بقول لك سالفه شخص تقعد وياه مو اقل يوميا مو اقل من 5 ساعات يوميا لمده 3 سنوات يعني يوميا شنو يوم يعني جمعه احد صبح سبت عيد ما ادري ما 3 سنوات يوميا تقعد مو اقل من 5 ساعات تستمتع يعني انا اعتبرها هاي وحده من يعني الأشياء الفلتة بالحياة. أنت إنه صديق عندك 3 سنوات تقعد وياه يوميا 5 ساعات ما تمله بشكل يومي، ماكو هيك. يعني هسه أنا أقعد بالبيت، إذا يومي أقعد لي 5 ساعات بالبيت أمل البيت، بيتي هو سيارتي ما أملها، يعني ما أتمل. فتبدل مثلا تروح مدروين بات بس هيك. فهذا أعتقد أني معايير صداقة جدا رائعة. علي كاتب الله يرحمه برد الله يسلمك محمد، كلامك صحيح، مو سهل تلقى صديق حقيقي. بالضبط طبعا، صديق حقيقي. شوف هاد يوم اجي عليه ولا صديقنا خير، حتى نطلع فاصل، مو عندنا فاصل احنا، اجي عليه ولا صديقنا. قال حجي محتاج مبلغ هالقد، قد تدايني. والله صديقنا هو. قال لا انا ما احب اداين صديق لين تخرب صداقتنا. اني راح اعطيك اياه هديه، طبعا مبلغ مو كبير، يعني لا كبير ولا صغير، ما كانك بوقت يمكن 10 او 15 او شيء. قال راح اعطيك اياه هديه، ويوم من الايام اهديني اعود الرقم او اكثر منه او اقل منه بكيفك، بس راح اعطيك اياه هديه، بس ما يعتبر هذا طلب بيني وبينك مالي. شلون ليش؟ قال لي من اعطيك من اداينك راح تخرب صداقتنا، واعتبراني بقبالي دين وانت تقول اني يطلبني، فخلنا نعتبرها هديه، اعتبرها من عندي. شلون انا جاي لبيتك وجايب لك هديه اعطيك هذا المبلغ؟ طاهيه طاهيه. وفي اليوم هي صارت الامور، قال في حال صارت التفاصيل محل الامور. طبعا ما يؤذيني ان اقول نار خلف رماد للاسف. ناخذ فاصل نرجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. رئاسة إقليم كردستان: قوات التحالف الدولي لن تبقى بعد يوم 30 من أيلول الحالي. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. النقل تطلق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد. النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقاراً في بابل وبغداد بقيمة عشرات المليارات. التربية تقرر منح امتحان تعويضي للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية. يرى الله يصل إلى قطع عمليات غرب نينوى على رأس وفد عسكري رفيع. الرئيس الإيراني: العدو يسعى لقطع جميع الطرق على إيران لدفعها للاستسلام. طقس العراق: تصاعد الغبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بديت؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

طيب مستمعينا طبعا رجعنا وياكم في حلقتنا اليوم، وسؤال الحلقة يقول إيش وقت آخر مرة صادقتي صديقة أو صادقت صديق؟ إيش وقت آخر مرة صادق الصديق أو صادقتي صديقة أو صادقتي صديق أو صادق الصديقة؟ يعني الاثنين. وهذا السؤال إلى أنه صديق حقيقي من الممكن انتهت هاي الصداقة عادي، بس بالتالي إيش وقت آخر مرة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780-02-11-415 و 0780-02-11-6-117. أشرب نسكافيه شوية. إيش بيها بالخمسة؟ دي شنو دوكو سيدة؟ نهاية رقم 55. منو هذا رقم 55 هذا؟ المهم، وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720-11-4-115. هذه أرقام الهواتف حتى تشاركون ونسمع صوتكم الجميل، مو كل الجميل هو بس نسمع عادي مشكلة.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: هلا سلطان.
0: يا هلا مرحبا. انا وسهلا.
1: اخباركم؟
0: شلون اخبارك انت؟
1: الحمد لله تمام.
0: يا اهلا وسهلا.
1: استجابه لطلبات المستمعين.
0: نعم.
1: حسام ما اعرف منو قال تصلي بهالوقت. احد تصل يلا.
0: الحمد لله وشكرا مزيان. هسه احنا بس الحياه احلى.
1: لا جد انا سمعتك قلت انه البنات يعني مو ناجحين بالتكوين الصداقات.
0: نعم.
1: فأني ما تبقي هاي النقطة، بالعكس البنات كل علم النفس يقول إنه البنات أكثر مهارة بتكوين العلاقات. بس حسب خبرتي إحنا زي ما يقولون يسوي فلتريشن، إنه أنت تختار بعدين تختار من اللي تستمر وياهم بعد ما تعرف حجم التوافق بينك وبين، يعني احنا بسهولة نبدأ علاقات صداقة.
0: نعم.
1: بس من الاستمرارية يحكمها انه تقاربك ويا يعني شخصية الطرف الآخر. فهذه اللي شو اسمه، بس بشكل عام هما تنكتب علم النفس تقول انه كل انسان اكو من يعني اقصى شيء يقدر يكونون مقربين الى 5 أصدقاء، الباقي علاقات يعني عامة.
0: نعم.
1: وكجواب على سؤالك، اخر صداقة كونتها في فبراير اللي فات. كانت بنت صينية، فهي قالت انه اني ما عندي اصدقاء يعني هذا البارت بحياتي مسينك. فأني يعني حاولت أكون لطيفة، قلت إنه حرام ما عندها
0: صحيح.
1: بالضبط. فبعدين إنه حسيت إنه بين شخصياتنا تقارب.
0: أيوة.
1: والحمد لله علاقتنا استمرت. في حين في نفس الفترة مثلا شخصية ثانية ما شفت يعني التزام لا بالوقت أو مثلا ماكو توافق بالشخصيات، ما قدرت أكمل. يعني بقت بيناتنا تواصل بس مو مثل الشخصية الأولى، رغم اثنيناتهم نفس الفترة. فمرات الإنسان هو يحكمك إنه إذا تستمر وياه ده هو ممكن يكون صديق حقيقي.
0: نعم.
1: فهذا جوابي.
0: زين ليش ما قلتي لها كان يعني كان ممكن ساعدتكم بالموضوع يعني أنا كمان أكون صديق لها يعني صديقاتي.
1: بعد المسافات. هذه عقد كبير.
0: الله. شو بيصير بشنو العفو؟
1: المسافات عائق يصير كبير يعني هسه انا صديقتي المقربه كلش تبعد عني 4 ساعات طيران. هذه كلش صعب بس نبقى احنا اصدقاء حقيقيين، هي افضل شخص بحياتي.
0: صحيح.
1: بس المسافه يعني انت مرات تريد شخص راسا تقعد وياه يعني.
0: اي والله مرات تحتاج تريد هسه تقعد وياه
1: مو فمضطر تكون علاقات اقرب.
0: تسوي لي فيزا. تسوي فيزا خلينا نقعد.
1: لما يصير ابويا ترامب.
0: لا ما تبغى عادي نقول لهم قرايبي من بعيد عادي ما كبر. اي
1: ماشي سلطان. شكرا.
0: خلصت معي المشاركه.
1: ايه
0: للاسف اللحظات الحلوه دائما تنتهي بسرعه.
1: ماشي شكرا.
0: مع السلامه. الله يعطيك. الله يعطيك.
2: That you settle down, that you
0: I said, you were low, sir.

0: الو
1: الو
0: الو
1: الو ليل
0: اي تفضل.
1: ممكن مالي تسلي
0: يعني منير، يعني انا احبك، بس ها واحده من اللحظات اللي يعني جميله بصراحه.
1: والله العظيم ما صحابين انا عشت لك هاي اللحظات. بالقران يعني فرحان، يعني انا دا اسمع وفرحان.
0: اي مبتسم مثلي.
1: مو مبتسم، متحمس. انا اللي راح يصير بعدين.
0: إذا أمريكا وأمور طيبة إن شاء الله. أقول لك تمو راح أخذني وياك من هناك بالكت، أقدر أروح لهم يعني أروح لأمريكا أشوفها كبلد يعني حقيقة مزايرة.
1: ليش؟ قريبة على أمريكا
0: دي؟ مو قريبة لا أصلاً، هاي بمكان وهاي بمكان، بس يعني بالكت الله يسهل. لا لا لا نخليها على المشروع اللي اتفقنا عليه، من ذاك المشروع أفضل أحسن. ذاك
1: أفضل أفضل.
0: إيه ذاك أفضل. إيه إيه ذاك إيه.
1: ايه افضل بهاي؟
0: اي طبعا. شنو؟ طيب منير، شو وقت اخر مره او اخر صديق تعرفت عليه؟
1: والله اخر صديق ابصراتي ما عندي اخر صديق.
0: اخر واحد؟
1: والله بصراحه يعني ذاك بكوني يعني اخر واحد. الثاني اول يعني الصديق اللي مستمر وياي يعني لحد الان يعني فتره اطول فتره.
0: اي
1: هو اخوي الصديق المريد الجبوري.
0: اي
1: من الاول متوسط.
0: اي
1: لحد هسه ابو الصلاطين.
0: هو هم دكتور؟
1: لا لا دكتور موظف.
0: اوكي.
1: اي بس يعني هو عكس منهج حياتي تماما.
0: والله
1: اي
0: زين. وصديقك؟
1: صديقي لان يعني عندنا جروب مطور يعني. والله
0: زين يعني، بس ما تتذكر انت اخر صديق، اخر صديق واحد يعني مر بحياتك وصار صديقك؟
1: صديق هو سلطان.
0: الله
1: والله العظيم.
0: الله
1: هاي ها. اخوي وحبيبي.
0: هاي جزء من اللحظات الحلوه اللي تروح بسرعه
1: طبعا. يعني مسامات البقيه تو السلاطين يعني توارد خواطر بيناتنا.
0: اي والله هواي توارد خواطر، خصوصا
1: لغه القلب، لغه العيون. أيه. يعني
0: لغه شنو؟ عفوا. اي اي بالمناسبه اي قاعده وقاعدين لحد يباوع على عيوننا لاني ما ادري
1: تنزل في روايه
0: اي رفي. اي
1: هاي طبعا ناقين ابو صلاح.
0: اي والله صدق هي هاي نباوع عليك بعينك يعرف شنو الفيلم.
1: قبل
0: اي قبل اي والوحيد اللي ما يتعب لي ما اكتب له بالواتساب انت. والله لا ذاك اكتب له بالواتساب. ها شون ميني اي لا هذا قبل يعني استلم
1: شغلت بالقلب.
0: الله اكبر يا قلبك يا انت. اي والله مهم.
1: هاي الحسره مو عليها على النور مو
0: عليها. لا حتى مو على النور، على شو كنت تاخذ الاجازه والروح.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ارد اشكي لك من نروح هناك، ارد اشتكي لك، ارد اطلع اللي بقلبي.
1: والله ولا خليك تشتكي اللي بقلبك بقلبي.
0: طيب تحياتي لك حبيبي.
1: حبيبي حبيبي
0: شكرا جزيلا. تسلم يا حبيبي، مع السلامه. هلا حيدر كاسب، لازم تقوون الاشاره مال الاذاعه لان عندي ضعيفه بالراديو. انت وين حتى ضعيفه عندك؟ بس معقولة معقولة. اتصال. ألو
2: ألو.
0: نعم
2: شلونك الحبيب؟
0: يا هلا الكبير الرائع المحامي الخطر إبراهيم بيضاني.
2: الله يحفظك يسلمك.
0: شو الأخبار إبراهيم؟ ذاك يوم تقدر تشوف السالفة؟
2: وهي
0: يا أخي عندي تقريبا فوق الثمان أصدقاء محامين.
2: يا ستار ربي.
0: والله العظيم أصدقاء يعني أصدقاء.
2: بس حتكون بالزين مو بالمشاكل.
0: لا لا بالزين بالزين ما لا الحمد لله. بس تخيلت هيك يعني قلت هسه انا عندي هالقد محامين يعني هسه هي صدفه مش
2: تيم كامل جروب
0: مشكله جروب يعني جروب. الله لا يعوزنا ان شاء الله. بس
2: ان شاء الله بس بالخير
0: بالخير ان شاء الله يا رب طبعا باذن الله تعالى. بس ما شاء الله وكلكم يعني عتاوله مو هيك.

0: الله يحفظك ويبارك فيك.
1: عجز اسوي لي سالفه يكلمكم يصير فريق محامين
0: ان شاء الله.
1: شلون اخبارك انت؟ الله يخليك.
0: اللحظات الحلوه ليش تخرب بسرعه؟ لو انت تسال انتهت المشاركه.
1: اي بشفت اول مره نسال.
0: يعني ما شاء الله كلها صافنا وتضحك على ما اعرف ليش تضحك.
1: ما اعرف ايه كلها مشاركتني.
0: اجواء حلوه
1: كلها مشاركتني. الم اللحظات الاخيره والله العظيم.
0: الله يكون في عونك.
1: الحمد لله الحمد لله. يا الدنيا يجي والله بعد. طيب شو وقت اخر
0: نفسيه حقيقه؟
1: اي
0: العفو اني اقطع كلامك بخير. يعني متوجه وضغط عمل ورايح للمكتب وانا مشنش بس فتحت الراديو.
1: اي
0: يعني سبحان الله تلقائيا تضحك وتتفاعل الموضوع بدون ما تدري انت تتصل.
1: جيت باللحظات السعيده انت.
0: اي لو ما حفظكم السيد المخرج رجع واتصل بي يعني. اكيد
1: مو مولين دقيت عند ابا عليك دقيت كل شيء هوايته يعني ضغط يصير عند الاتصالات.
0: غير شاركك باللحظات
1: جل اللحظات الحلوه. الله اكبر والله. شو تسوي
0: انا ظل بنفس البارحه الفيديو مال الفقرات كان الحج بصفه ما قدرت اقابر.
1: اي مال
0: الفيديو مال الفقرات اللي تتوزعون فيعني اعتبرون اخوكم الصغير وخذوني معاكم.
1: لا خيت انت اخونا هسه في اليوم ادزلك يعني.
0: ان شاء الله ان شاء الله حبيبي.
1: شو وقت اخر مره صادق الصديق؟
0: والله استاذ موضوع الصداقه شويه عندي صحب يعني. انا بالفترات الاخيره يعني كنت حدي مع اغلب اصدقائي ويعني كنت نوعا ما قاسي يعني اغلب اوقاتهم ملتهين وانا ملتهي. فحتى عندنا جروب معين راسا غادرت الجروب. عندهم التزامات. اي والله عندهم التزامات. فيعني شويه قمت اختار الصديق بعنايه على يعني دخله سونار وكذا.
1: طيب
0: بس اغلب وقتنا يعني مشغولين بالالتزام وكمهنه محاماه يعني صعب ان يكون عندك وقت وتطلع. فاذا عندك وقت فهو يكون اولى لعائلتك لاطفالك هذا يعني فترات متباعده تشوف صديق. فشويه يعني موضوع الصداقه اكو مثل ما يقول واحد لازم يختار بعناية يعني هذا صديق مو يعني علاقة عابرة وكذا وهذا. وبعض الأصدقاء يكونوا مثابة الأخوة. فإحنا نقول يعني دائما يختار الإنسان لازم تختاره بعناية. فالصداقة شوية عندي هالأيام يعني مثل ما يقول تحفظات.
1: بس بالتالي أنت ما تتذكر آخر صديق شو وقت؟
0: لا والله ما أتذكر يعني بس قلت لك مجموعة وأصدقائنا وأخواننا اللي كون يعني مواعيد ما جاءت تترتب. هم عندهم ما التزامات.
1: شوف هي كثرة الالتزامات اللي تكون أما من خلال عمل أو من خلال مرات يعني الإنسان ترى ما عنده يعني ما عنده شيء التزام شغل بس بالتالي هو ملتزم وينفسه يريد شوي يهدى يسكت. يعني أنا تجيني لحظات مرات أرد أسكت ما يعني ما أرد أحكي أحد أصفن هيجي أرتب أفكاري أسوي.
0: بنفس الوقت مرات من تقعد ويا أصدقائك أيضا تفرغ ضغط العمل
1: طبعا
0: ترتاح نفسيا كأنهم سافر يعني تغيير جو.
1: بالضبط.
0: هذا هم يعني بين فترات وفترة هم أعتبرها يعني جلسة علاجية.
1: صحيح.
0: شو البرنامج حضرتك كل ما نضوج نسمع صوتك الحلو
1: حبيبي أنت
0: والفضاء الواسع اللي حضرتك ولو ما أطل عليك بس الباحة تكلمت كلام عن القطاع الخاص.
1: نعم.
0: سبحان الله أنت متحدث عن همومهم ومشاكلهم. اللي القطاع الخاص يعاني معاناته ماكو حتى قانون عمل للأسف يعني ما جاي ينصفهم بصورة كاملة. وين. يعني مظلومين.
1: أيوة
0: القطاع الخاص
1: بس أنه
0: أصبحت الشركة عفوا أصبحت الرأسمالية هي اللي تقود يعني أصبحت مزاجيات مدير ما يعجبه موظف بطله وقضى على عائلته وعلى مستقبله يعني.
1: صحيح.
0: لازم دورات السلطات الحكوميه تكون لها دور تكون لها قانون العمل رقابه كذا يكون جهه فد رقابيه تصلون بها يا فلان شركه كذا يكون لها سند بالقطاع الخاص.
1: بالضبط.
0: ولا نريد نغير الموضوع بس هذا موضوع
1: لا وهذا مهم بالمناسبه انا حكيت البارحه حتى عن تجربه في يعني تجربتي في بلد الثاني عندهم اذا اذا اذا صار شيء وخابر على وزاره العمل اوف شو يصير يعني المؤسسه حقيقه تخاف من وزاره العمل في حال يعني قامت بعمل معين باتجاه العامل اللي عندها اللي يرتبط. ولذلك مثلا اللي جاوا الى سالفه انه قام ما يسوون عقود وياه فرضت وزاره العمل لا عرفت يعني مو هذا طبعا لما الجهه الرقابيه تعرف كل زواغير او المخارج الخاصه بالمؤسسات تبدي تتابعها قاموا يسوون زيارات مفاجئة، الكل يطلبون من الإدارة اعطيني كل العقود اللي عندك ويطابق بالأسماء الموجودة ضمن الكادر اللي ما عنده. نعم. تغرم المؤسسة تقريبا حوالي $5,000 على الشخص، وعن كل شهر تقريبا حوالي $1,500، 15 ورقة كل شهر. هو شقد باقي يعني قصير انت؟ نعم. شقد صالك مثلا 6 شهر اولا او بالوجه هاي 5000، 6 شهر اضربها في 1500 يطلع عن تقريبا حوالي $7,500 $7,500 او 9000 سوري،
0: يكسر الظهر هذا،
1: يكسر الظهر ولازم تدفع عن هسه والا تغلق المؤسسه. فتضطر المؤسسه انه حتى سالفه كانت ما تسوي عقود قامت تسوي عقود وتكتب بيها وفي يعني في التفاصيل. فلذلك كان اللي يعمل في القطاع الخاص يشعر بالامان عالي. هسه وينكم يعني؟ هسه اذا صار واحد في مؤسسه معينه وبطله يروح لوزاره العمل، سبب ما تطلع وزاره العمل بما يجوز المحسوبيه المنسوبيه تصير ما تعرف.
0: نعم. ما يشعر. أنا والله يجوني واي للمكتب خطية شركات، وهذا يعني من خلال منبركم يجيبه أي أبو شركة يكتب لي وكالة على نفسك، هذا خطأ قانوني لا يغتفر. على شنو أنت سوي لي كمبيالة 50 مليون؟ سوي كمبيالة صلمان على
1: مثلا إيه بالضبط.
0: وهذا بعد بأي شيء يملأ عليه يصير عقد من عقود الإذعان، يعني شنو اللي يشترط عليه؟
1: طبعا
0: وعده عليه كمبيالة.
1: صحيح. أنا أشكرك كبير بيضاني، تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا، هلا بك أستاذ.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله، اهلا.
1: شلونك يا الحبيب؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: منو وياك؟ عمار كامل ولا منو؟
0: عمار
1: كامل مجاز.
0: عمار
1: ابو علي، شو اخبار؟ صحته عافيته ان شاء الله بخير.
0: زين، هو يقول ما يسالون علي، يعني عندما اخذ عليكم.
1: ليش ما اسال علي؟ والله دائما اسال علي، بس اكو واحد هذا ذيك الصفحه هو يعني هو اللي
0: ذاك السوسه،
1: هو سوسه درجه اولى،
0: ذاك السوسه شويه. اي عندي ايش اسوي؟ طيب
1: ان شاء الله.
0: شلون كنت اخر مره اخذت تجربه صديق او يعني صادقت شخص؟
1: والله لحد ما صادق، بس الواحد اللي تعرفت عليه عن طريقكم جنابكم الكريم يعني هو ابو جاسم الورد.
0: يعني للاسف طبعا
1: ان شاء الله
0: بالمعرفه. اي
1: لا، ليش للاسف؟ لا لا، انا بالنسبه لي محمد والله علم عجباج على قولتك. خوش. اي والله عظيم، هو اخو مصطفى. حبابين والله، دائما يسالوني يخابرون، الله الشاهد. والله نعتبر يعني ونعم الصديق يعني بهالغربة، وعن طريق جنابكم يعني تعرفت علي صديق، يعني دائما يخابر ويسأل. الله الشاهد. أي.
0: حلو، هذا آخر صديق.
1: أي والله، وإن شاء الله بعد غيرها بعد ماكو.
0: حلو.
1: أي والله.
0: تحس نفسك أنت صعب بالصداقات؟
1: أنا لا، بالعكس سلطان.
0: ها.
1: أنا رب الميانة، يعني ذاك يوم عجبتها على دارة أم الكهرباء خابرتها. قلت لها اذا ارجع عليكم عفوا دارة الغاز، قالت اي ماكو مشكلة، وتضحك. قلت لها ليش تضحكين؟ شلون اسوي فيها تضحكين؟ قالت لي مو انا لازم يعني هذا طريقة عملي وهاي.
0: ابتسم.
1: انت ليش جاهز علينا ومتأخر؟ قلت لها يعني انت مجاز مسافر يعني. انا قلت واحد ما يسافر.
0: شلت ما
1: وين وين مسافر؟ قلت والله رايح لهولندا. قالت يعني رحت لهولندا شو اسوي؟ قلت لها لكم مكانات كذا كذا كذا، انا اصحى فيها ترحين.
0: إذا ما تندلين وديك عادي.
1: آخر شيء قالت ودي الأوراق، وديها. قلت
0: قالت وديني؟
1: لا، قالت ودي لي الأوراق.
0: ها، عباد تقول وديني.
1: لا لا، ودي.

0: قال لك
1: وديني لوراه. وديني لوراه. ايه ابا قالت له وديني. لا اقول شنو وديني شنو ماخذها ورايح؟ وانا ما ادري. ايه
0: ماخذها
1: ورايح
0: شو ياخذها ورايح؟ وصلت على من وجوه.
1: والله عمي الله يعين، الله يعين الناس والله العظيم.
0: عليك
1: بس بشرفك شغله ما بيها هاني زينه مو زينه.
0: لا والله عمي انت على قولتي حبوس من الحبايه سوى كبايه.
1: اي بعد لعبتي ايش تدفعوا لي العالم فلوس هنا ايش فيك؟ راتب هاي تعال مدرسه. على وش قاعد يدفعوا لي فلوس هم على هاي السالفه؟ يعني اسوي مشاكل واسوي اشياء.
0: اكو واحد على المشاكل واحد خالق المشاكل.
1: ايوه تعال شو وقت اخر مره صادق الصديق؟
0: اخر مره صادق الصديق والله انت صراحه
1: هذاك اليوم
0: اي ذاك اليوم.

0: من جانب الطوبة اليوم في هاي الحافة شد.
1: لا نزلت عليهم بقريقر، شنو السالفة؟
0: داخل قوي
1: ومفول حجي شنو؟
0: وانت الوحيد تتكلم لحظة حداوة
1: شنو؟ ايه لابتشين ودنيا وجاب ليها من عمان على حكي
0: ما اطل يعني ما اطل ولا
1: والله العظيم لابتشين اذكر لابتشين لونه يمكن اصفر وازرق هيجي اذكره
0: اي
1: هذا مش
0: تتذكر
1: كلام
0: الحدال البيضاء اي من زمان
1: الاثار هذه
0: الايرانيه المدينه
1: اللي
0: تصدر بعد معروفه بالطوبه اي وكلها الزرار كلها تلبس من هاي الحدال
1: صح
0: اي لا انا ما البس من
1: هاي تعيش حافي؟
0: لا
1: ها
0: امي تجيب تراش وزات
1: اي
0: تراش وزات وانا شكلها كلها من تجيب تراشوز عادي قلها ما هذا ما اقدر العب بيه طوبة اريد تراشوز ناس اي
1: اي وهي تجيب لك عاليات
0: اي وهي قام داخل قام تروح تجيب البومه شايف البومه
1: اي كبير ضخم اي
0: لا اكو بومه ناس يصير سليم كله
1: ها شايفه اي اي
0: عبالي البومه شايف انه موجودات على السبع
1: صح
0: قام تجيب لي من عجل ويشوفون بومه ويصرقعون كلهم هم
1: قاعدين في
0: العرب
1: اي سلام الفايخ راح لا حرامات والله سلام طيب ناخذ اتصال الو صدق ما هاي الحديقه احنا شو تلعب صدق اي طبعا ناخذ اخر اتصال يعني الو
2: طب السلاطين
1: هلا بمنقذ
2: واخيرا وصلت حصلت
1: اي والله تدري ايش قد اكو مكالمات فائته بعد هسه طلع الرقم قدامي 177 مكالمه فائته اكو من مستمعين
2: نصن يمكن اني
1: احتمال شلون اخبار
2: اكثر فيديو اروح لك تمام حلقه اليوم شغلتين قهرنا بيهن الاولى قهرتنا صدق اللي هو ابو هاجر
1: اي
2: ابو هاجر حسيته ورا ما خلص المكالمه طبق يريد يدهق
1: أيه.
2: على صديق
1: اي صدق يدهق
2: اخ قلبي صدق
1: بس هوايه من 96 ماكو صديق صعبه 30 سنه
2: صعبه صدق صعبه
1: 30 سنه
2: والاتصال الثاني اتصال امريكي بحيث اكو زقازق بالسياره قامت تطير الوان
1: أيه.
2: والله طبعا شوف ترى البنات ما يتصلون بهذا البرنامج حقهم والله حقهم
1: والله العظيم ليش شكوا هسه عمان حكيت حكايه ما اصلا ما حكيت حتى
2: لا انا ضجيت يعني انا من خلصة انا ضجيت والله انا مو يمك ولا انا ضجيت انا هذا المكان لا وعمار ايش قام يطلع الباك جراوند ساوند يعني ساوند تراك خفيف والاجواء سوى الاجواء شقاقيه
1: وايديل اجي اربطها
2: لا وانه بربطها بش اسمها موسمين ديون
1: ايديل ايديل
2: لا
1: وانا
2: دوك ارجع اليوم بحيث تدري انا عفت التليفون انتظر المشاركه بس اظل اسمع
1: والله احسن الحين شوف هي هاي اللي الحقيقه يعني انا دعوه لكل مستمعاتنا الجميلات المو جميلات لي خبره المهم الجميلات ان يتصلون يعني بصراحه حتى نعرف رايهم احنا على مود شيء وانا هاي شفت لا حكيت لا سالفه انه ضايقتها براحتك سولفي وشكرا للقاء
2: وتدري انا دائما مع انه اي مجال بالحياه لازم يكون بنساء هاي جد مدح
1: اي والله طبعا
2: اي مجال بالحياه اي عمل لازم يكون بنساء
1: بدون مبالغه هن لذه هاي الحياه
2: حرفيا
1: والله العظيم كل من يحكي عكس هذا هو كذاب ولفاق وافاق
2: رب العالمين كل شيء ابدع بس بالنساء كان فنان
1: رجل كبير
2: لا كان فنان يعني هو يعني اعظم انتاجات الله هو النساء
1: اي ما شاء الله الحمد لله
2: نرجع لسؤالك
1: يلا شنو
2: بال 24
1: 24
2: اي كنا نصور كعكة الرئيس الفيلم مملكة القطط اذا شفته او لا
1: زين
2: هذا اخر صديق صادقته علاوي العظيم اللي هو مصور كان وياي على فريق الانتاج علاوي شخص كاكي يعني بالرغم من علاقتي بي سنتين بس مواقفه يعني تخجل يعني في يوم من الايام وهي راح تشي عليها وما اخجل من عندها انا شخص ما ادخر يعني بحكم شغلي بحكم حياتي ما ادخر يعني اذا تقول لي ايش قد عندك اقول لك عندي 300 اذا نبدا اكمل حتى ادفع ايجار
1: حلو
2: يعني من اقول لك ما عندي 50000 ضامها فعلا ما عندي 50000 ضامها
1: ايه

0: انا سويت حادث مليون و100، سويت حادثين بشهرين. حادثين والله، حادثين انا
1: مسوي. صدق كذب؟
0: بحيث حتى زوجتي هسه هي مؤمنه انه لازم بعد ما نجمع، لان بس تجمع
1: اي عوفه لا نجمع اي ما شغله منفوسه عوفوها ما تفيدكم.
0: تحياتي
1: لك منقذ جميل، تحياتي حبيبي، شكرا جزيلا، يا هلا مرحبا. صداقة فد شيء رائع جدا، عنوان جميل جدا بصراحة. وسؤال اليوم أنا حقيقة ردت بس أوصل لكم برسالة إلى أنه في خضم هذا الجو الكبير اللي موجود اليوم عندنا بالحياة، بس تخيل إلى أنه عملية اختيار صديق حقيقي قريب منك أصبحت صعبة وقد تصل إلى مرحلة المستحيل. مثل أبو هاجر 30 سنة ما اختار صديق، وكن عايز تقول لك لا أقدر أختار. فإذا بالتالي قيمة كبيرة جدا للصداقة، يجب أن نحافظ عليها. وإجابة لهذا السؤال أنا إذا جاوبكم، آخر صديقاني يعني صادقته قبل 8 أشهر، وبصراحة صديق رائع جدا، تحياتي إلى طبعا الشيخ محمد الغزالي المستشار القانوني، كل صديقي. وقبل فترة طويلة يعني ممكن ما أدري أكو سنين أكو يجي يعني شايفين كل 4-5 سنين صادق صديق بس هيك. فبالتالي أعتقد هي إلها قيمة كلش عالية في حال عرفت أنت قيمتها. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. رئاسة إقليم كردستان: قوات التحالف الدولي لن تبقى بعد يوم 30 من أيلول الحالي. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. النقل تطلق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد. النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقارا في بابل وبغداد بقيمة عشرات المليارات. التربية تقرر منح امتحان تعويضي للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية. يرى الله يصل إلى قطع عمليات غرب نينوى على رأس وفد عسكري رفيع. الرئيس الإيراني: العدو يسعى لقطع جميع الطرق على إيران لدفعها للاستسلام. طقس العراق: تصاعد الغبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الناس. درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: يحفظك. متمشوا يعني.

فرقنا السنين ونجتمع والجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهمني الشرح تعبنا والصبر جمره ورا الأضرار كاوينا.

0: تلفوني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

تستاهل بالحيل وإذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلا كل مستشرة وخطواتي اللي بين

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

يلا سمعوني الزقفه الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني.
1: موسيقى وأكثر الرشيد آثار.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتنا، الوحدة خلت الدمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمره وعرفتنا على الشرارة، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبه هي وتفعل نار.

حدث أخوها راح وافي وراح أصونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو

طول الدم تصير مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير التنت لو قالت لحبك قلب من صدري يطير التانت السمين روحي وحبي الأول والأخير تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

0: كانت تسمين روحي او حب الاول والاخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير، وانا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلبي المال تشار. بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة، الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

الشباب ما يعينه ويشتعل بتشوف ديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي يخطف عالجروفه وداع صدفه ويعتني الهرش اللي بس

امشي بلا وعي بغير ظل، الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل. اشتاقلي اشتاقلي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة ووحشتي بلا يهم، وحجة الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم.

ورقة عيونك مهجتي وقبلة بليل ونهاري، حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذت واني من طبع البداوة، تموت روحي وما يموت الموت ثاري. ما نسى الدلال والخاطر يحن، تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون، ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف. ذي بصحرة مخاوي ليلة وما يمر بقلبه خوف، حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل، واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل، ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. اني اصلا

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.